0: عرب FM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

0: فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

الله حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أحته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: قدم سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: fm.net.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: نس بكري قالوا النهار على صبحه،
3: النهار على صبحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك. الـ7:03 على موجات راديو رمفهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم الاثنين 25 مايو 2026، يوافق 8 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع، نهير جديد إن شاء الله، ربي يهلوا علينا بالخير بالبركة بتحقيق كل الأمنيات والأحلام، ورب إن شاء الله يرزقكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد وبداية هذا الأسبوع الجديد. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، ويا ربي تعطينا خير ما في نهار اليوم وتحفظنا وتحمينا من شر ما فيه. كالعادة نتلقاو معكم كل فريق النهار الأصباح ومن توا حتى للعشرة، 3 ساعات تتبعوا فيهم كل الأخبار كل المستجدات. معكم كمال زريلي كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، ويكون معنا خليل اليوم في البوان مارشي. ضيوفنا كالعادة يكونوا معنا في ساعتنا الثانية. اليوم زاد بش يكون معنا استثنائيا الشيخ مرتضى إقرا شوية أخرى في فقرة دعي وتخير بداية من 7:04. كما نعرفوا الناس كل اليوم 8 ذو الحجة، وقت اللي نقوله 8 ذو الحجة أكيد نحكيه على اليوم تنطلق مناسك الحج رسمي في 8 ذي الحجة. اليوم هو يوم التروية وتمتد على مدار 6 أيامات لتنتهي في اليوم 13 من ذي الحجة، أي أيام التشريق.

إذن اليوم هو يوم التروية، إذن يتوجه الحجاج إلى ميناء في الصباح الباكر وقبل ذلك، وين يستحب المبيت بها وأداء الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بغير جمع. اش نحكيو أكثر احنا على يوم التروية، اش نحكيو أكثر على الحج ومناسك الحج مع الشيخ مرتضى قراش شوية أخرى، ونقول اللهم اروي قلوبنا بالراحة واروي حياتنا بالعطاء والسرور، وقلوبنا بكل أمنية نحلم بها، وربي يروي حياتنا بالأقدار السعيدة. إن شاء الله نهاركم طيب نسكن، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا إذا في المرحلة الابتدائية اللي عديوا ويواصلوا في الأسبوع المغلق اللي عديوا فيه امتحاناتهم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. زاد ما ننساوش وليداتنا وبنياتنا اللي يحضروا الامتحانات الوطنية، البكالوريا، النوفيام، سيزيام، طلبتنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم جميعا، ومرحبا بكم في الاستماع لنا. كل الناس اللي اختارت أن تبدأ نهارها مع النهار الأصبح، نقول لكم شكرا لاختياركم استاسيون رما فهم، شكرا لاختياركم برنامج النهار الأصبح، وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية. النهار الأصبح، النهار على صبح. اليوم نخلطوا لليوم 87 في فصل الربيع، وكما عاد ما مازال إذن باش ندخلوا رسميا قريبا قريبا في فصل الصيف. درجات الحرارة حاليا نسجلوها في مساكن والمدن المجاورة لها في حدود 19 درجة مئوية، وبالنسبة لسرعة الرياح نلقاوها ضعيفة تقريبا 13 كيلومتر في الساعة. شروق الشمس اليوم كان 5 ودرج، وغروبها يكون 7:23 دقيقة. تفاصيل حول التوقعات الجوية لنهار اليوم ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد لحظات من توا. نبدأ الصبحية ديما مع كلمة طيبة، ديما مع دعوة خير، وإحنا في يوم التروية وانطلاق موسم الحج ومناسك الحج. اليوم نقول اللهم اروي خاطرنا بالجبر، وصب على قلوبنا من كل خير، وأدم علينا من فضلك بالستر، وأذقنا حلاوة العوض بعد الرضا والصبر، واسقنا من يدي حبيبك المصطفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم في صباح يوم التروية نسألك صباحا تتنزل فيه الرحمات، وتفتح فيه أبواب الخيرات، وتقضى فيه الحوائج، وتسهل فيها الأمور، ولا تسهل فيها الأمور. اللهم يا ربي ارزقنا خير ما في هذا اليوم، وفقنا ووفق وليداتنا، ووفقنا إلى كل خير.

0: كامل من 7 للـ10.
1: لبيك اللهم لبيك. إذا يوافق اليوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، اليوم اللي يبدأ فيه الحجاج مناسك الحجة بعد ما انهوا طواف القدوم ويستعدون فيه لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة في اليوم 9 غدوة من ذي الحجة. وتتعدد أعمال يوم التروية للحجاج كما يمكن زيادة لغير الحجاج اغتنام هذا اليوم بالطاعات والعبادات، ونحكيه أكثر تفاصيل شوية أخرى في دعي التأخير. إذن نقول اللهم مع صباح يوم التروية، نسألك أن تروي قلوبنا اللي باتت عطشة إلى رحمتك. ربي اجبرنا وارحمنا وتقبلنا يا ربي وارزقنا من فضلك الواسع. إذن نمشي لقيت ذي 7:16 لموعد يومي مع النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية
1: التوقعات الجوية لنهار اليوم.

0: ببقية جهات البلاد وتوصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن سحب قليلة تميز أغلب فترات هذا اليوم، مع درجات حرارة باش توصل إلى 25 درجة مئوية صبحية اليوم، بعد الظهر توصل إلى 29 درجة مئوية، والليلة في الليل تنخفض إلى 19 درجة مئوية. يعني ما فماش تغيير يذكر يعني في درجات الحرارة، فما استقرار تواصل مرتفعة. إذن درجات الحرارة اليوم كما البارح تقريبا، مع سرعة رياح تكون ضعيفة الصبحية معتدلة في بقية اليوم. نمشيو لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:21 دقيقة، أذان صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و22 دقيقة، أذان صلاة العصر ابتداء من 4:03 دقائق، أذان صلاة المغرب ابتداء من 7:27 دقيقة، وأذان صلاة العشاء ابتداء من 9:09 دقائق. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية
0: 7:18 دقيقة. خليكم معنا دائما في الاستماع، احنا فاصل قصير اذا مع التلبية سيد المخرج، ونستقبله بعده الشيخ مرتضى إقرعلي يكون معنا في ادعي والتأخير اليوم.

0: لك مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في النهار الاصبح ولقيت ذي باش نستقبلوا في موعد خاص اليوم في دعوة خير الشيخ مرتضى قرع.
1: دعوة خير
0: شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الأيام المباركات المفعمة بالإيمانيات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الحجيج صالح الأعمال يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا ربي. إذن مرحبا بكم شيخنا الكريم وكل مستمعين في هذا الموعد الخاص من دعوة خير اللي نواكبوا فيها انطلاق مناسك الحج الركن العظيم اللي تهفو إليه قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم. سعداء باستضافتك شيخنا مرتضى قرع. إذن اليوم تبدأ فعليا مناسك الحج، نحكيه على أيام مباركة، ما الذي يمثل هذا اليوم الأول للحجاج وأبرز معانيه الإيمانية وهذه الرحلة الإيمانية العظيمة؟
2: بالفعل أخي كمال، مع بروز فجر اليوم فقد تدفق مئات آلاف الحجيج إلى ذاك الوادي العتيق الذي هو بميناء، حيث يمتد في ذاك المكان أطول مخيم في العالم. وتتراص الخيم البيضاء على طول الأفق فتؤتي منظرا جميلا، وفيها ما فيها من التكبيرات، تكبيرات الملبين، وفيها بياض خيام يعني في تلك المناسك تتناسب مع المقاصد التي دفعت هؤلاء الحجيج إلى النفير إلى هذا الوادي الذي يغص برواده ويتنفس عطر الشوق وعبير التلبية والتكبير والتهليل، كما يتناسب أيضا مع بياض ثياب الإحرام التي تلف أجساد الحجاج وهم يجوبون منها يحملون الحنين على أجنحة الشوق. في هذا اليوم ختامان تبدأ فعاليات رحلة الحج المتصلة بالزمان وبالمكان والتي تتواصل على مدى 6 أيام بالإضافة إلى ما سبقها من تلبية وطواف بالبيت.

0: الحرم.
1: نعم.
0: وفي هذا اليوم أخي كمال يقضي الحجاج يومهم في صلاة وعبادة فيما يعرف بيوم التروية.
1: نعم.
0: فهذا اليوم أخي كمال يعني من هنا تنطلق مناسك الحج. فبعد الفجر انطلق الحجيج إلى منى، وهناك سيقضون ويؤدون صلاة الظهر وصولا إلى صلاة العشاء.
1: نعم.
0: ومن ثم في يوم غد ينتقلون مع فجر أو مع شروق يوم التاسع إلى مشاعر يعني عرفات.
1: نعم.
0: فهذا نعم. اليوم يوم مبارك تنطلق فيه تلك المشاعر.
1: نعم. كي نقولوا يوم التروية برشا أكيد من المستمعين يقولوا شنو يعني هذا اليوم والحكمة منه يعني والتسمية في حد ذاتها شيخنا؟
0: هو يوم التروية يأتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.
1: نعم.
0: وينزل فيه كما قلنا الحاج في مشعر منى.
1: نعم.
0: ويؤدي فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح أيضا. لماذا سمي يوم التروية؟
1: نعم.
0: فقد اختلف المختصون في أسباب تسميته.
1: نعم.
0: إذ يرى البعض أن ذلك يعود إلى الحجيج كانوا يتروون فيه من الماء.
1: نعم.
0: استعدادا ليوم عرفة.
1: نعم.
0: وقيل أيضا أن الحجاج يروون فيه أنفسهم بالإيمان والتقوى استعدادا للوقوف بعرفة لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقيل أيضا أنه سمي يوم التروية لأن آدم رأى فيه حواء.
1: نعم.
0: واجتمع بها.
1: نعم.
0: وقيل أيضا لأن إبراهيم رأى في منامه ذبح ابنه فأصبح يتروى.
1: نعم.
0: وقيل أيضا لأن جبريل أرى إبراهيم فيه المناسك، أو لأن الإمام يعلم الناس ويرويهم فيه المناسك.
1: نعم.
0: فهذه كلها تسميات.
1: نعم.
0: ليوم التروية.
1: نعم.
0: وقلنا ماذا يفعله الحجاج في ذاك اليوم؟
1: نعم.
0: هم يقضون سائر أوقاتهم في الدعاء والذكر والتأمل في منى وترديد تلبية الحج.
1: نعم.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذن هو يوم مراجعة للنفس خلينا نقول، وتصحيح للنية وإقبال على الله بقلب خاشع يعني، والتروية والمعنى الأعمق والتروية الإيمانية يعني الإنسان، ونأكد أكيد على كلام شيخنا، الإنسان يملأ قلبه باليقين والذكر والتوبة قبل أعظم يوم في السنة اللي هو يوم عرفة غدوة إن شاء الله، والحج عرفة شيخنا.
0: بالفعل أخي كمال الحج عرفة، وما أدراك ما عرفة، فمن لم يقف بعرفة فليس هناك حج.
1: نعم.
0: وهذا الركن أخي كمال لا يجبر بدم، فالحج عرفة وما أدراك ما عرفة.
1: نعم.
0: فذاك اليوم يوم خير ويوم بركة ويوم يمن ينتظره الحاج وغير الحاج حتى يغنم ما عند الله عز وجل فيه من.
1: نعم.
0: خيرات.
1: نعم.
0: في ذاك اليوم يغفر المولى عز وجل للجميع. في ذاك اليوم المولى عز وجل يتجلى برحماته ويتجلى بعفوه وغفرانه، حتى أن الشيطان يحث التراب على رأسه مما رآه من رحمات الله عز وجل، وكيف يحبط المولى عز وجل تلك الأعمال. فهذا اليوم يوم عرفة فيه أذكار وفيه دعاء وفيه يعني دأت القلوب.
1: نعم.
0: تائبة إلى الله عز وجل، ويأتي المستغفرون لله عز وجل.
1: نعم.
0: ويأتي التائبون. وأفضل دعاء أخي كمال في ذاك اليوم هو كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيسن لغير الحاج أن يصوم ذاك اليوم، لأنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، أي أكثر من 700 ذنوب 700 يوم يغفره المولى عز وجل في ذاك اليوم بمجرد الصيام الذي يأتي مع النية الصادقة والاحتساب، وحتى ينال الإنسان من ذاك الأجر ومن ذاك الثواب.
1: نعم شيخنا، وانت اذكرت اكيد الناس اللي لن يكونوا يعني هذا العام في الحج، كيفاش يمكن يعني لغير الحاج انه يعيش روح هذه الايام المباركة؟
0: بالفعل اخي كمال، هناك حج يسمى حج القلوب والارواح وليس بحج الاجساد.
1: نعم.
0: فنحن نرى تلك القوافل التي شدت الرحال الى بيت الله الحرام، فهناك من العباد كما تفضلت لم يتيسر لهم فرصة أداء الفريضة، فهناك من يكتوي بنار الشوق ويكتفي بالدمعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن من رحمة الله عز وجل أن يجعل لنا ما يسمى بحج القلوب والأرواح.
1: نعم.
0: فليس كل من لم يقف بعرفة محروما، ولا كل من لم يطف بالبيت مقطوعا على القرب، فثمة قلوب إذا ضاقت بها الأسباب فتحت لها أبواب من عند الله عز وجل. وكم من عبد حبس عن الحج بضعف ذات اليد، أو قيدته ظروف، أو حالت بينه وبين السفر عوارض الحياة، فبكى شوقا لا يراه الناس، وسار إلى الله بقلب لم يطأ أرض الحرم، لكنه بلغ منازل القرب بما لم تبلغه الأقدام. فالحنين لتلك الأماكن ينبغي أن يكون يعني في القلوب وفي الأعمال. كيف يكون في الأعمال؟ فحينما يرى الإنسان الحاج وقد بلغ تلك المناسك، فإن رآه أنه قد أحرم فليستشعر مقام ذاك الإحرام، وليجعل نفسه في مكان ذاك الحاج، لا يكون مجرد النظر إلى تلك المناسك، بل يستشعر أن القلب حاضر، وأن المولى عز وجل يقبل الأعمال يعني على حسب النيات، فمن وفق فهذا أمر طيب، ومن لم يوفق فإنه يعني بنيته يصل إلى ما يبتغيه بدون أن يقوم بأعمال وبمناسك الحج. ولربما أخي كمال، هذا الحنين في النفس له معان عظيمة تعلمنا التواضع والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل، ويذكر العبد أن الدنيا حقيقة، وأنها دار ابتلاء يحرم فيها الإنسان أحيانا مما يحب أن يعطى، ولكن القرب من الله عز وجل هو ما يكتنزه الإنسان. والتساؤل هنا، كيف يمكن لغير الحاج معايشة روح هذه الأيام عبر استغلال الأعمال البديلة؟ فهناك أعمال بديلة أخي كمال.
1: نعم.
0: تساعدنا حتى نحصل الثواب، ومنها يعني الصدقة في هذه الأيام.
1: نعم.
0: ومنها تلاوة القرآن، ومنها العمل الصالح يعني كصيام يوم عرفة كما ذكرنا، فهو يكفر السنة الماضية والباقية.
1: نعم.
0: مع استثمار ساعات النهار في الدعاء والاستغفار.
1: نعم.
0: وكذلك إحياء سنة الأضحية إن كنا قادرين عليها.
1: نعم.
0: فذبح الأضحية يوم العيد يجعلنا نشارك الحجاج في شعيرة الهدي تقرب لله عز وجل، وكذلك التكبير والتهليل، وكذلك اكتساب الحج والعمرة كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول أن من حافظ على أداء صلاة الصبح في جماعة وبقي في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له بذلك ثواب أجر حجة وعمرة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يقدرون على الحج من ذاك الخير.
1: نعم.
0: فمنحنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل هذه النفحات وهذه الأعمال التي نتمم بها ما ينبغي أن نقوم به في هذه الأيام المباركة.
1: نعم. إذن شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مرتضى قراو، نختم معك شيخنا. شكرا.
0: نعم. نسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يجعلنا من المقبولين، وأن ييسر للحاجين إتمام تلك المناسك، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وأعمالهم متقبلة، وأن يبلغ الذين لم يتمكنوا من ذلك الحج، ونسأل الله عز وجل منا ومنهم القبول، وأن يصلح أعمالنا، وأن يزودنا بالتقوى وبالإيمان، وننجح مطالبنا وأن ينجي سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كيد الأعداء وشر أعداء الأمة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ مرتضى قرعه، مشكور على كل هذه الكلمات الطيبة، وشكرا لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان هذا موعد خاص اليوم في دعوة خير في العادة، إذن يكون الموعد أسبوعي كل يوم جمعة، ولكن اليوم مع انطلاقة مناسك الحج. إذن كان معنا الشيخ مرتضى قرعه في دعوة خير لليوم. دعوة خير، دعوة خير. خليكم معنا 7:30 خارج فاصل قصير، راجعين بعد مواصلة معكم دماء المشوار في النهار على صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: قيت الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حاب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيج بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
3: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحدثتي.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 300 196 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
6: نس بكري قالوا النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك 7:39 على موجات راديو رما فهم. ديما مواصلين معكم مشوارنا في النهار الأصبح لقيت ذي نمشيو 24 في دقيقتين. أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. كان فاتتكم أخبار 24 ساعة الأخيرة معليكم كان تابعونا يوميا في ملخص يومي. تعرف إيش فما تعرف شنو صار وتعرف شنية آخر المستجدات والأخبار. نبدأ مع الخبر الأول. البارح وزير الشؤون الدينية يزور الحجيج التونسيين في مكة المكرمة ويتفقد ظروف إقامتهم. وإن أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البويلي زيارتين تفقديتين إلى نزلي منارات غزة وإعمار المنار بشارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. وإن يقيم الحجيج التونسيين والتونسيون عفوا واطلع الوزير على سير عمل المرشدين والمرافقين وأفراد البعثة الصحية وأعرب عن تقدير لما لمسه لديهم من جدية ومسؤولية وطنية عالية في أداء مهامهم موصيا إياهم بمزيد العناية بالحجيج والاهتمام بهم. وكان الوزير مرفوق ببقية أعضاء الوفد الرسمي وهما وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بن شيخ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، وزير الشباب والرياضة صدق المرالي، إضافة للرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية أمس الأحد. في خبر ثاني، إذا حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أعلنت عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك خلال عمليات مراقبة تمت بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع السلطات والهياكل المتدخلة بأسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. وأكدت الهيئة في بلاغ لها إنها قامت بتعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك. في سياق متصل، تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والشرطة البلدية والأمن من حجز عجلين داخل أحد المسالخ بلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كيلو غرام بعد التفطن إلى وجود علامات مرضية ونتأكد إصابتهم بمرض السل ليتم إتلافهم طبقا للإجراءات الصحية المعمولة بها. كما تم حجز حوالي 540 كيلو غرام في سوسة، إذن تم حجز مذومة من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزود، إضافة إلى عدم احترام درجات التبريد المعتمدة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. العمليات تواصلت شملت ولاية جندوبة أيضا ولاية القيروان، وهذا في إطار ضمان السلامة الصحية خلال عيد الإضحى المبارك. والهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية تضع على ذمة المواطنين فريق من الأطباء البياطرة طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب. كما دعت الهيئة عموم المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة لذلك وللاتصال بالرقم الأخضر 80 106 977 للإبلاغ أو الاستفسار، وذلك في إطار دعم جهود الوقاية وحماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية خلال هذه المناسبة الدينية. مواصل معكم تو 7:43
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
0: رياض دخفوس يقول البارح تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتا. وإن انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت ولا شهدت بؤر لانتشار الفيروسين، حسب ما فات به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس أمس الأحد. كما أوضح في تصريحه لوكالة تونس فريق الأنباء أن البروتوكول الصحي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار RT-PCR للكشف عن فيروس إيبولا، كما خصصت تونس حسب المتحدث فضائيات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، وباش تولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجز وللحر الحجر عفوا إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. هو للإشارة تونس قررت نهار الجمعة اللي فاتت دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومية. وبخصوص الوضع الدكتور رياض دخفوس كان أكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، وشدد على أنه خطر انتشار العدوى يبقى محدود في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. في خبر آخر، تونس تأكد التزامها بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وحرص على الدفاع عن المواقف الإفريقية في المحافل الدولية. أكدت تونس أن احتفالها اليوم الاثنين مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا ليوافق هذه السنة ذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية اللي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002، وهو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. تونس عبرت في بيان أصدرته أمس وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة، وأبرزت حرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية خاصة حق الشعوب الإفريقية في بناء إفريقيا لتنشدها موحدة آمنة مستقرة ومزدهرة تمتلك مصيرها بيدها وقد تخلصت من كل مظاهر الوصاية ومن كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو أي ذريعة كانت. تحتفل أيضا تونس اليوم الاثنين 25 ماي مع سير الدول والدول العالم باليوم العالمي للغدة الدرقية. في الإطار هذه دعات أمس المختصة في أمراض الغدد والسكري ورئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس والكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء الدكتورة فاطمة منيف دعات إلى ضرورة التقصي المبكر، وأكدت أن الغدة الدرقية تعتبر من أهم الغدد في الجسم وإصابتها أي اختلال أو اضطراب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للإنسان. وقررت الدكتورة في تصريح أن الغدة الدرقية تحمل جانب كبير من الوراثة، وبينت أنه فما ارتفاع في نسبة الاضطرابات في هذه الغدة، وقالت أن الغدة الدرقية تتحكم في عدة وظائف في الجسم وأي اعتلال في عملها ينعكس على صحة الإنسان عبر ظهور عدة أعراض سواء كان هذا الاعتلال إفراطا أو قصورا. ومن أهم الأعراض اللي تشير إلى اختلال في الغدة الدرقية الزيادة في الوزن، الإمساك الشخير، الدقة السريعة في القلب وبروز ونتوء العينين وتعكر المزاج. ذلك علاش طالبت الدكتورة في تصريح إعلامي بضرورة التقصي وقدمت جملة من النصائح والتوصيات على غرار تجنب الضغوطات وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية والنوم العميق والغذاء الصحي. نختموا مع أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: نمشيوا لفلسطين الحبيبة، ونستشهد شاب وأصيب آخر بجروحة صباح اليوم الاثنين في قصف قامت به طائرات الكيان الصهيوني. إذن القصف ذي استهدف مواصي خان يونس ومخيم المغازي جنوب وسط قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد شاب آخر متأثر بجروحه أصيب بها قبل يومين إثر قصف في مواصي خان يونس. وأضافت المصادر ذاتها أنه مواطنا أصيب في قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي. إذن هذه بخصوص آخر الأخبار في فلسطين وقطاع غزة. نمشي للشان ولا نحكيه على العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. نحكيه على اليوم 87 منذ انطلاق هذا العدوان. آخر تصريحات ترامب، يقول أنه الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض، لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد. وأضاف أنه المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناء، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان ولا بازكشيان عفوا إنه بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إنهم بحثوا مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليها. وقالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران اجتمعوا لبحث المبادئ اللي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا القانون الدولي. إذن من جنبه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال إنه ترامب جدد تأكيده على حق الكيان الإرهابي الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه حسب زعمه بمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان حسب زعم نتنياهو. وتواصلت الغارات الصهيونية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع. وأعلن أيضا حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت جيش الكيان الصهيوني. وهذا شعنا اليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: نحاول نلخص لكم أبرز ما صار وما تقالته. وثمانية غير درجين على موجات راديو رام فام. رجعنا معكم بعد شوية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على رام فام.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعد كل بيت.
6: كبريسيتي.
7: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية.
6: الأصلية.
7: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتيك.
8: Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
9: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: بالسبعة وسبعة وخمسين دقيقة على موجات راديو رما فيم. سمعنا فريد الأطرش يقول الحياة حلوة، إن شاء الله نهاركم زين. كل مستمعين الكرام صباح الورد لكل ليزانترنوت اللي قاعدين يتفاعلوا معنا صبحية اليوم. مانيش نسينكم العشرة غير دارجين يكون عنا موعد مع إهداءتكم في فقرة من القلب للقلب. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 25 مايو، يدخل على الباش فيسبوك راديو رما فيم ببليكاسيون نهار الأصبح، ومرحبا بكل إهداءتكم. نمشي لقية ذي لرقم اليوم. رقم اليوم نمشيو للسعودية ونمشيو تحديدا للبقاع المقدسة. وبدأت جموع حجاج بيت الله الحرام عشرقة صباح اليوم الاثنين الثامن من ذي الحجة تتدفق إلى مشعر ميناء غربي السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تتحد فيه القلوب والأزياء تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من زوز ملايين حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في ميناء أولى محطات الحج. إذن بالأرقام، إذن نحكيه على مشعر ميناء الواقع على بعد 7 كيلومتر شمال شرق المسجد الحرام بين مكة ومزدلفة. إذن وبالنسبة لبقية الأرقام، يعني مع بدء يوم التروية تتجلى في مكة المكرمة، واحدة من أضخم عمليات التنظيم الموسمي عالميا، وان تتحول ميناء إلى مدينة متكاملة البنية والخدمات خلال زمن قياسي تستوعب أكثر من 2 ملايين من ضيوف الرحمن ضمن منظومة تشغيلية محكمة تؤمن أداء المناسك بسلاسة وطمأنينة. وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن اكتمال جاهزيتها ليوم التروية لتنظيم تصعيد الحجاج إلى ميناء ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. إذن الوزارة، إذن والأرقام جينا من السعودية، تقول إنه مشروع الخيام المطورة في مشعر ميناء يمتد على مساحة تقارب 2.5 متر مربع بطاقة استيعاب تتجاوز 2,600,000 حاج وفق أعلى معايير السلامة، كما شملت الاستعدادات تدريب أكثر من 30,000 كادر على الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى تأهيل آلاف في القادة والمشرفين على التفويج وتنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية. أيضا في تطور متصل، كانت أعلنت المملكة العربية السعودية رفع الطاقة الاستيعابية لمشعر ميناء عشية بدء المناسك، يعني أمس العشية، عبر تنفيذ أكثر من 25 مشروع تطويري شمل التجهيز أكثر من 54,000 مخيم والتوسع في مبادرة المشاعر الخضراء بزراعة ما يزيد عن 60,000 شجرة، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية متعددة اللغات نشرت ضمنها 630,000 مادة تثقيفية. هو البارح أولى طلائع الحجاج اللي وصلت إلى ميناء مساء يوم أمس الأحد، تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1.5 مليون حاج في موسم يمتد 6 أيامات، يبدأ اليوم بيوم التروية يبلغ ذروته بالوقوف بعرفة غدوة، ثم تستكمل ولا تستكمل عفوا بقية المناسك. ربي يحفظ الحجيج وربي يتقبل إن شاء الله من الجميع. رقم اليوم، الخبر بالأرقام. إذن كنا في رقم اليوم 8 دقيقة على موجات راديو رما فيم. خليكم معنا ديما في الاستماع لنهار الأصبح، ورجعنا معكم جيست بعد شوية.
1: نهار الأصبح يرجع لكم بعد شوية. نهار على الأصبح
2: قيت الشهر على رما فيم.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشها في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958، تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
6: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في سكن
0: في سوسة.
2: تونسنا. أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. القناص، موعدكم اليومي على الأرم فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص

0: FM بوانيتا.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: نسبكري قالوا النهار على صبحه. صبح الخير ونهاركم زين. إيش

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك.

0: نهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان اليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: النهار على صبيحه.

0: كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 8:18 دقيقة على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في النهار الصباح وصباح الورد، صباح الخيرات والمسرات وصباح النجاحات لوليداتنا اللي مازالوا يعديوا في امتحانات الابتدائي، كملوا سيبون جماعة الاعدادي وكذلك الثانوي. اذا السبت اللي فات اذا تتواصل الامتحانات في المدارس الابتدائية، زاد والاستعدادات لامتحانات الوطنية. اذا ان شاء الله بالتوفيق لكل ابنائنا التلاميذ وكذلك الطلبة. احنا مازلنا مكملين معكم في ساعتنا الثانية باش نمشيوا لقيت ذين ذكركم بالمعطيات الجوية بالنسبة لنهار اليوم. بالنسبة للمعطيات الجوية، الصحو مستمر مع تواصل الحرارة في مستويات صيفية بالنسبة لنهار اليوم، والأنشطة البحرية ممكنة بكافة السواحل والجديد، ونشاط الرياح بالجنوب وين تثير الرمال والأتربة. هذه أبرز العناصر الجوية لليوم. درجات الحرارة في مستويات صيفية توصل اليوم بعد الظهر في مساكن إلى 29 درجة مئوية. هذا تذكير بالمعطيات الجوية، سيسر ويحكم 28 دقيقة بالضبط على موجات راديو رام اف ام. بعد شوية باش نرجع معكم نحكيه على بلاغ صادر عن بلدية مساكن تعلن من خلاله عن تنظيم استثنائي لعمل المسلخ البلدي بمناسبة عيد الإضحى. التفاصيل نرجع لها بعد ما نسمع معكم راغب علامة لقيت. هذا

0: كامل من 7 للـ10.
1: صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، واصلين معكم ديما مشوارنا. كنا نسمع في راغب علامة لقيت ذي باش نمشيو لفقرة منك نسمع بلغ خاص ببلدية مساكن تعلن فيه عن تنظيم استثنائي لعمل المسلخ البلدي بمناسبة عيد الإضحى. نمشيو للتفاصيل في منك نسمع.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: بلدية مساكن كانت أصدرت بلاغ يوم أول أمس أعلنت فيه عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتنظيم العمل بالبتوار بالمسلخ البلدي، وذلك تزامنا مع الاستعدادات لفترة عيد الإضحى. وفي ظل الارتفاع المتوقع في عدد الأضاحي وحرصا على ضمان استمرارية التزود والتزويد وحسن سير العمل، أوضح البلاغ أن المسلخ سيستقبل الحيوانات المعدة للذبح اليوم الاثنين 25 ماي بداية من 4 مساء إلى غاية 9 ليلا، فيما سيكون الاستقبال يوم الثلاثاء 26 ماي من 8 صباحا إلى حدود 11 صباحا. كما أفادت البلدية أنه عمليات الذبح باش تتواصل بصفة شبه متواصلة انطلاقا من 11 متاع الليل نهار اليوم إلى حدود 7 صباحا من يوم أمس الثلاثاء، على أن تستأنف العمليات مجددا بداية من نص النهار إلى حدود 4 بعد الزوال من اليوم ذاته، يعني يوم غد. وأكدت البلدية أنه باش يتم غلق المسلخ ومنع تواجد الأطراف الخارجية عن الإدارة بداية من 5 مساء، ودعات جميع المتعاملين والقصابين أي الجزارة إلى الالتزام بمقتضيات البلاغ والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الطبيب البيطري المكلف بما يضمن حسن التنظيم والمحافظة على السلامة الصحية داخل المسلخ البلدي. وهذا بخصوص البلاغ الصادر عن بلدية مساكن واللي تعلم فيه عن تنظيم استثنائي لعمل المسلخ البلدي بمناسبة عيد الإضحى. إذن وإن شاء الله ربي يهلوا علينا بالخير واليمن والبركات. إذيش عنا في منك نسمع؟
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: يلا مواصل معكم بعد شوية. إذن عنا أكيد جرايدنا ناخذ أكثر ولا ناخذ فكرة على أبرز العناوين بعد شوية. نقرأ من الشروق على الأسواق متاع الغلة والفيلة وغلاء أسعار الأسواق وغلاء أسعار الغلة. إذن نعمل وطلة شنو قالت الجريدة اللي تحثت أيضا عن أضاحي العيد وأضاحي الميزان تقول بيد القشارة. تفاصيل نقرأها من الشروق أيضا وأكثر أكيد معطيات نرجع لها بعد شوية من خلال قراءتنا في عدد من العناوين الصادرة لليوم.

0: كامل من 7 للـ10.
1: رجعني لكم من جديد مستمعينا، 8:30 خارج 8:33 دقيقة بالضبط على موجات راديو رما. فهمت؟ نمشي ونعملوا طلع على أبرز العناوين الصادرة في جريدنا لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: نبدأ معكم جولتنا مع جريدة الشروق لليوم مع أبرز العناوين وكذلك المقالات وشروق في العدد متاعها. في العناوين تكتب أضاحي الميزان بيد القشارة، صفحة رقم 12. إذن نقرأ في العدد بقلم وحيدة المي. إذن تقول نقاط البيع بالميزان: خطوة أولى هي لكسر سميته جبروت السماسرة ولا قشارة في عيد الإضحى، تقول باءت بالفشل وتقول نحن على مرمى العيد بيومين ليجد التونسي نفسه وجه لوجه مع حيتان لا تشبع حسب موردة في نص المقال وتحقيق صحفي. إذن تلقاو تفاصيله إذن في الصفحة رقم 12 والصفحة رقم 13. أبرز النقاط الواردة يعني في هذا التحقيق الصحفي تقول نقاط البيع بالميزان لم تصمد في ولا نقاط البيع بالميزان عفوا لم تصمد في وجه حيتان السوق ولم تنقذ المواطن، وتقول أشخاص يشترون الأضاحي بالميزان يجمعوها في الجوار ثم ينقلونها بالسيارات للبيع في أماكن أخرى، وتفاصيل أخرى تلقاوها في هذا التحقيق الصحفي في جريدة الشروق اللي تعنون مقالة تقول رصدت الشروق رصدت الفضيحة أضاحي الميزان بيد القشارة. في عنوان آخر في الشروق تقول عبء إضافي على قفة المستهلك، تقول الغلال فالوا كل المواسم. وتقول الشروق بقلم أسمى سحبون أنه بسبب غلاء أسعاره في كل المواسم تحولت الغلال من مكون ثابت في المائدة العائلية إلى كماليات تم الاستغناء عنها قصرا، فلماذا ترتفع أسعارها ومن يفك لغز الأسعار في الأسواق؟ الغلال عندها مكانة خاصة في مائدة التونسي وفي التواصل الاجتماعي أيضا عند التزاور. نهزوا معنا الغلة كهدية في الحفلات الاجتماعية، تكون الغلال أيضا في المشهد كهدية وكمكون رئيسي في مائدة الحفل. وفي بداية المواسم يكون الفيل الغلة الفيل هدية مميزة بين الأصدقاء والأقارب وداخل الأسرة الواحدة، لكن ارتفاع الأسعار إذن متاع الغلة إذن بسبب غلاء أسعارها في كل المواسم تحولت الغلال من مكون ثابت في المائدة العائلية إلى كماليات تم الاستغناء عنها قصرا. علاش ترتفع الأسعار متاع الغلال؟ شكون يفك لغز الأسعار في الأسواق؟ هذه الأسئلة اللي طرحتها جريدة الشروق في عددها اليوم. الحقيقة برشا عائلات يعني تخليت على الغلة نظرا لأسعارها المرتفعة. نواصل معكم مع آخر مقال، نمشي لجريدة المغرب في عددها اليوم. في المغرب نقرأ في دراسة للمنظمة التونسية لأطباء الشبان أكثر من 70% من الأطباء الشبان تعرضوا للعنف في المستشفيات العمومية. وتكتب كريمة المجري في الصفحة رقم 5 لجريدة المغرب تقول إثر تصاعد وتيرة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية حذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان من هذه الظاهرة اللي طالت أكثر من 70% من الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية، واعتبرت أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث معزولة بل بظاهرة مقلقة تهدد سلامة الإطار الطبي وتأثر على استقرار المنظومة الصحية العمومية. في الشان الدولي إذن نقرأ في الصفحة ولا نقرأ في جريدة المغرب دبلوماسية حافة الهاوي هكا سميتها ما بين إيران وواشنطن، هل يكتب اتفاق ولا يكتب اتفاق هرمز نهاية النزاع؟ السؤال اللي طرحته المغرب في عددها اليوم، وهذا شعنا في جولتنا مع جريدنا.
0: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: 37 دقيقة بعد 8 مكملين معكم ديما مشوارنا في النهار على صباح. هو
0: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: ضيفنا اليوم بعد شوية ما تبعدوش، راجعين نسمع ماجد المهندس يقول طاير يا هوا.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة في التنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا رامي جمال نرد نسمعها كامله بعد شويه الاغنيه هذه مع لقيت ذين واصل معكم في ساعتنا الثانيه مع فقره ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم.
0: إذا مازلنا نتحدث على مبادرة فوج الكشافة الخاصة بجمع الكتب والكراسات القديمة مع نهاية السنة الدراسية، الحملة اللي تهدف إلى الحد من ظاهرة رمي وتمزيق الكتب والكراسات من المؤسسات التربوية إلى جانب نشر ثقافة المحافظة على البيئة والتضامن الاجتماعي. إذا باش تحدثنا احنا الأسبوع اللي فات وباش نتحدث عن مدى نجاح هذه الحملة والتفاعل ولا حجم التفاعل معها، باش نستضيفوا قائد فوج الكشافة شيفة بي مساكن السيد صاحبي السيسي. مرحبا بيك ونهارك أسعد ليامات صاحبي.
2: بخير كمان وصباح النور كيف مستمعين مساكن إذاعة مساكن أبي.
0: مرحبا بيك إذا ناس صاحبي. بعد انطلاق حملة جمع الكتب والكراسات، كيفاش كان تفاعل التلاميذ والأولياء مع هذه المبادرة، وهل حقت الحملة الأهداف اللي كنتم تنتظروها؟
2: يعطيك الصحة زي كمال، وكما كان مبرمج معك كنا عنا فرق نتاع طلايع كشافة، كانت مش تمشي نهار السبت نهار جمعة لبعض النقاط السوداء في مؤسسة تربوية كانت كل عام لاحظوا فيها يعني جزء كبير نتاع أوراق نتاع كتب ممزقة. السنة كانت التفاعل كبير برشا من الأولياء والتلاميذ، وكان هو متوقع شوية خاطر كان هنا برشا ناس أسبوع وين ما كان فوز وين كيفاش نجيبهم كل شيء، يعني كيفاش نجم نحطوا بينا ما يعطيونا كل واحد هذاك. وكيما تراو على الصفحة كي مشاو للطلاع جابوا لنا الصور الحلوة هذيك جميلة من أمام مؤسسة التربوية، مؤسسة التربوية بتاعنا كانت نظيفة، فحتى ورقة حتى كتاب هذا يقولوا برافو للزين بتاعنا، برافو لأوليانا، برافو لكم تواسي كما كذا
0: نطلب منك باش الصوت يكون واضح اكثر، نحي لو بارلور ديريكت معناتها بالتليفون يعني باش نسمعوا الصوت واضح. اذا كان تفاعل كبير برشا، والصور اللي شفناها يعني قدام عدد من المؤسسات التربويه كان ما فماش تقطيع، ما فماش تمزيق للكراسات والكتب، وحسب الصور يعني اللي بعثتهم لنا وحسب المعاينه اللي قمتوا بها فانه فما تفاعل فما استجابه سي صاحبي.
2: نعم سي كمال، حد نشوف الصور اللي كانت صور جميله جدا. مؤسسه التربويه كانت نظيفه في اخر الامتحانات بعد اسبوع كامل الامتحانات الثلاثي الثالث المدارس الاعداديه والمعاهد، وهنا نحب نتوجه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا في الامتحانات اللي عداوهم. وهيك ما تشوفوا صور جميلة جدا، مؤسسة تربوية نظيفة تعمل سكوستين كيف، لكن الحملة مزيد متواصلة ترى.
0: أيوة إذن هذه هو السؤال هنا، هذا السؤال صاحبي، إذن هل باش تتواصل مبادرة هذه مستقبلا؟ شنية المشاريع والأفكار اللي تفكروا في العمل عليها داخل إذن فوج الكشافة بمساكن، خاصة أنه المبادرة الحقيقة استحسنوها برشا يعني أولياء وحتى عدد من الأساتذة يعني اللي استحسنوها، وأنا كنت في تواصل يعني مع عدد من الأساتذة واللي الحقيقة كانوا استحسنوا الفكرة ودعوا إلى أنه مزيد التعريف بها وأنه المعلومة توصل يعني للأولياء والتلاميذ، خاطر كانت الحقيقة ردة الفعل إيجابية. نذكروا أن الحملة هي في حد ذاتها أنه نوعيوا صغيرتنا باش ما يقطعوش الكراسات والكتب، وفي نفس الوقت نجموا يهزوهم الزايد على حاجتهم يهزوهم لفوج الكشافة بمساكن غادي يجمعوهم، وهم بطبيعتهم عندهم برنامج، فما جانب متاع رسكلة وفما جانب متاع ترميمك الكتب اللي باش يقع إذن تقديمها لمحتاجينها، وهكا يكون فما بعد تضامني وبعد بيئي. هل بس تواصل المبادرة هذه مستقبلا سي صاحبي؟
2: بطبيعة كمان كما تعرف النظافة هي مسؤولية الجميع، ومازالت هي السنة الدراسية ما اختتمناهاش، هي السنة الدراسية نزلت فيها المدارس الابتدائية ما عملوش امتحاناتهم، واللي إن شاء الله نتمنى لهم كل توفيق ونجاح في جميع امتحاناتهم في المدارس الابتدائية والامتحانات الوطنية. والحملة راهي مازالت متواصلة، الفوج راه مفتوح بعد ولي الشرطي في الصف الخبيب لجميع اللي جمع ورسكل جميع المواد المدرسية، نقولوا نعاود كمال جميع المواد المدرسية، مش كان نكتب الكراسات، نكتب الأدوات المدرسية لما نتصل ما عادش تستعملوا الستيلو ما عادش تستعملوا المصفى اللي ولي تخدم نجموا احنا ناخذوها سي كمال ونرسكلو. كما قلت قبل راهي الرسكلة نتاعنا فيها ثلاثة وسائل، فما حوايج يقع يعاد معناتها ترميمهم جديد وغدا مش نوزعوهم في حملة تضامنية إن شاء الله في السنة الدراسية القادمة، فما حوايج مش تمشي في رسكلة أخرى، فما حوايج يقع معناتها إتلافها وتمشي على روحها. إذا الفوز مفتوح سي كمال محذوبي الشرطي يوميا مفتوح من 8 الصباح حتى 6 تاع العشيه الاولياء والتلاميذ وجدنا برشا كميات سي كمال جاتنا برشا كميات الفوز وان شاء الله تتواصل الحمله هذه اللي بعد الامتحانات الوطنيه وكل شيء
0: واضح. اذا باش تتواصل الحمله هاكا الاولياء اللي يسمعوا فينا التلامذه يعني الادوات المدرسيه اللي زال الانتفاع بها والكتب والكراسات ما تلوحوهمش هزهم الفوج اللي كشافه بامساكن الابواب مفتوحه وما عندهم اكيد برنامج نتاع رسكله ومتاع الترميم. يعطيكم الصحه. اذا تفكروا في تنظيم فضاء علاش ليه فضاءات يعني تكون لتبادل الكتب المستعمله بين التلاميذ. اذا على الاقل على الاقل تكون فما حاجه موجوده دائما يعني نجموا النقطة اللي يصير فيها تجميع يعني على طول العام على خاطر أكيد المنفعة ترجع يعني على برشا برشا ناس هكا ولا سي صاحبي
2: هكا سي كمال. احنا راهو ما عندناش نقطة تجميع احنا عن النادي مقر نادي كشاف اللي في السوق القديم مع جنب الشاطئ سي كمال هذاك قلت لهم ان شاء الله بعد ترميم الكتب هذيك لازم المدرسية اللي ولي الباب مفتوح تاع النادي اللي مشي زورنا في النادي قلت له ان شاء الله في وفدة احسن دراسية كاملة مشاقة قدامه الكتب كل في كمال ينزم يهز كتب الكتب اذا كان نقصته كتاب يمشي يهزه في كمال معناته الغدوة النقطة جميع متاعنا مش كون هو في نادي الكشافة
0: فكرة
2: في الولي وين نبي شرط السوق تقديم فهمت غادي مفتوح هالمواد المدرسية موجودة اللي نقصته حاجة نجم يهز اللي حب يبدل حاجة بحاجة ينزم كيف كيف في كمال وراو عمناه سي كمال معناتها لمينا برشا كتب لكن ما قعدنا حتى شيء
0: ما شاء الله
2: هذاك علاش ان شاء الله باش نعاود بنفس الحمله
0: ان شاء الله
2: فهمت وان شاء الله بالتوفيق
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا ليك صاحبي على حضورك معنا وكل المجهودات اللي تقوموا بها فوج الكشافه بمساكن في المجال البي والتضامني مشكور
1: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم
0: إذن مشكورين وأكيد هي مبادرات يمكن تظهرك بسيطة لكن تصنع فرق كبير وقت اللي تتوفر الإرادة وروح المسؤولية. إذن يعطيهم الصحة. إذن الفكرة طيبة الفكرة استحسنوها برشا ناس وهكا نجموا نستفيدوا ونفيدوا غيرنا. التسعة غير درجة احنا مكملين معكم مهدي في الأخبار الرياضية بعد شوية احنا مكملين معكم مشوارنا بالموزيكا راجعين معكم نعملوا طلع على سوق الاثنين شني الأسعار اليوم في السوق في المرشي نقاط بيع الأضاحي قلونا أكيد ومرحبا بالجميع في الاستماع.

0: فين بوانيتا؟
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: من القلب للقلب.

0: القلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
3: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية. تمكن الترجي الرياضي التونسي من التأهل لنهائي مسابقة كأس تونس لكرة القدم بعد انتصاره البارح على حساب شبيبة العمران هدف مقابل صفر في مباراة النصف النهائي، وسجل هدف الانتصار لفريق بسويق المهاجم دانهو في الدقيقة 31 من الشوط الأول. جيت أيضا تمكنت الترجي الجرجيسي من التأهل على حساب النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر، وكان سجل الترجي الجرجيسي اللاعب خليل القصاب في الدقيقة 38 في الشوط الأول، وباش يواجه هيك دونك الترجي الرياضي الجرجيسي في النهائي فريق الترجي الرياضي التونسي نهار الأحد 31 مايو 2026. تلعب اليوم زوز مقابلات الأدوار النصف النهائية لملحق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من 4 PM في الملعب البلدي بحمام لنف. النادي الرياضي بحمام لنف يواجه المستقبل الرياضي بالقصري. الحكم باش يكون أمير لوسيف، في تقنية الفار باش يكون محمد علي قروية. في الملعب الأولمبي بجابس الملعب الجيبسي يواجه الاتحاد الرياضي بتطاوين. الحكم باش يكون نضال بالطيف، وفي تقنية الفار باش يكون أمير العيادي. وأكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أنه في صورة انتهاء زوز مقابلات في وقتهم القانوني بالتعادل باش يتم اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية ضربات الجزاء لتحديد الفريق المتأهل. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بتعزيز الفريق بالمدرب مورغان أنسيان في خطة محلل أداء للمنتخبات المنافسة، كما بلغ أيضا عدد اللاعبين المتواجدين حاليا في التربص في تبرقة 19 لاعب على أن تكتمل المجموعة بوصول بقية العناصر خلال الأيام القادمة. وفي سياق متصل تقرر أيضا فتح الحصة التدريبية ليوم 28 مايو 2026 أمام وسائل الإعلام بداية من الساعة 5 PM بملعب التمارين بمدينة تبرقة. دخلت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى في مفاوضات متقدمة مع المدرب عماد بن يونس من أجل الإشراف على المقاليد الفنية للفريق بداية من موسم الرياضي الجديد، في انتظار التوصل إلى اتفاق رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المنتظر أنه يعوض عماد بن يونس المدرب عامر دربيل، واللي أكد نهاية تجربته مع مستقبل المرسى نهاية الموسم الحالي. أعلن رئيس الاتحاد الرياضي بالمنستير مسلم أسلامة خلال جلسة إخبارية مع الأحباء والمنخرطين بقصر الرباط بالمنستير أنه قرر رسميا الانسحاب من رئاسة النادي مع مواصلة مهامه إلى حين انعقاد جلسة خارقة للعادة. توج نادي كرة السلة بحمام سوسة بلقب بطولة القسم وطني آل للأكابر بعد فوزه على النادي الصفاقسي بنتيجة 85-84 في النهائي اللي احتضنته قاعة بيرشالوف بنابل. نذكر أن الزوز فرق كانوا ضمنه في وقت سابق الصعود إلى بطولة الوطنية المحترفة أكابر. أهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بعد فوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة هدف مقابل صفر في المباراة اللي جمعتهم البارح على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسيلة ضمن ربع النهائي. وسجل هدف المنتخب المغربي اللاعب محمد حبيب الزامبي في الدقيقة 17، ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز في مباراة اللي بتجمع بين منتخبي السنغال ومالي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. توج نادي سان داونز الجنوب افريقي بلقب دوري ابطال افريقيا لكره القدم امام مضيف الجيش الملكي المغربي في مباراه النهائي اللي احتضنها مركب الامير مولاي عبد الله بالعاصمه الرباط البارح. ونجح الفريق الجنوب افريقي في استغلال تفوق ذهابا بنتيجه هدف مقابل صفر ليعود من قلب العاصمه المغربيه بلقب القاريه الثمين والمؤهل مباشره الى نهائيات كاس العالم للانديه. وتمكن فريق سان داونز من حسم اللقب رسميا بعد التعادل بهدف مقابل هدف امام الجيش الملكي في المباراه اللي تلعبت البارح. بهذا التتويج التاريخي ينجح ماميلودي سان داونز في اضافه النجمه الافريقيه الثانيه الى شعار ناديه ليعوض خسارته بلقب دوري الجنوب افريقي في الامتار الاخيره لصالح غريمو اورلاندو بيراتسا. تلقى فريق إسي ميلان خسارة مخيبة الأمال أمام نظيره كاليوري بهدفين مقابل هدف في مباراة جمعتهم البارح على أرضية ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المقابل ضمن نادي كومو المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ صحبة نادي روما الإيطالي. نعطيكم فكرة على النتائج الكاملة بارح في السيريا. في المباراة الأولى بارما فازت على ساسولو هدف مقابل صفر، نابولي انتصر على أودينيزي 1-0، أسي ميلان هزيمة في مواجهة كاليري 2-1، إلاس فيرونا هزيمة في مواجهة أسي روما 2-0، ليتشي فاز على جينوا هدف مقابل صفر، وتورينو يتعادل مع اليوفي 2-2. في البريمير ليغا الدوري الانجليزي برايتون ينهزم في مواجهة مانشستر يونايتد 3-0، بيرنلي تعادل مع ويلفرهامبتون هدف مقابل هدف، كريستال بالاس هزيمة في مواجهة ارسنال 2-1، فولهام فاز على نيوكاسل 2-0، ليفربول يتعادل مع برانتفورد هدف مقابل هدف، مانشستر سيتي هزيمة على أرضية ميدانه في مواجهة استون فيلا 2-1، برايتون يتعادل مع بورنموث هدف مقابل هدف، ساندرلاند فاز على تشيلسي 2-1، توتنهام انتصر امام ايفرتون هدف مقابل صفر ويضمن البقاء في البريمير ليج في المقابل رغم انتصار ويست هام على ليدز 3-0، فانه يغادر رسميا في ويست هام البريمير ليج. ديما اكثر اخبار باكثر تفاصيل موجوده متواصله عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
5: rmfm في ساكن في سوسة تونسنا.
6: ناس بكري قالوا النهار على صبحه، صباح الخير ونهاركم زين.

من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك وعيش صباحك. صلطينا صلطينا, صلطينا.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على نرم افام. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. Para Pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a بكم ويودكم بأحسن الشواء. Les produits para pharmaceutique الخاصة بالكبير والصغير. وأحسن الماركات في les produits dermo cosmétiques للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: نسبكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه، تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا، اهدئات، كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: رجعنا لكم من جديد 9:32 دقيقة على موجات راديو رمفام. صباح الورد من جديد كل مستمعين الكرام. لقيت هذية باش نمشي للبوا مارشي.
0: لبوا مارشي، لبوا مارشي.
1: معنا خليل، صباح النور، نهارك زين.
2: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعي رمفام، نهاركم سعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك اسعد ليامات. اليوم يا خليل، من المتوقع انه الحركيه تكون كبيره يعني في السوق، خاصه انه سوق الاثنين، السوق الاسبوعيه بي ام ساكن اللي تنتظم اليوم، تقريبا نحكيه على اقل من هيرين على عيد الاضحى المبارك، فبالتالي نتصور الحركه باش تكون كبيره. واليوم الصبحيه تقريبا في حدود الستة ونص، إذن تعديت من بحذا السوق غادي لاحظت أنه الحركة بديت على بكري يعني على غير العادة. في العادة الحركة في السوق يعني تكون معناتها تكبر بشوية مع تقدم ساعات اليوم، لكن اليوم تقريبا منذ الساعات الأولى للصباح لنهار اليوم، فإنه لاحظت أنه فما توافد، فما حركية أكثر من العادة. ما نعرفش تأكدنا شيء هذه ولا لا يا خليل، حسب الصورة اللي قدامك اليوم.
2: بالنسبة للصورة اللي قدامي اليوم جمال، ما شاء الله أول مرة رأس سوق الاثنين بالزحمة هذه، هو ما شاء الله حصل، ويا ربي إن شاء الله يكون معاهم
1: ربي يجيب القسم ربي يجيب القسم إن شاء الله،
2: وربي ينوب علينا وعليهم ربي.
1: آمين يا ربي. إذا الحركية كبيرة برشا، الحركية كبيرة برشا يا خليل. يا خليل
2: ايوه
1: باش يتعبنا خليل اليوم يظل ماشي تعبنا.
2: انا مش
1: تعبيك اي خليل، تسمع
2: في
1: العليش تو هذه سمعتها، الاخرين ما سمعتهمش يا خليل. يعني هذيك يا خليل، قلت لك يا خليل دونك الاقبال كبير برشا والحركيه كبيره برشا،
2: ما شاء الله هذه حركيه كبيره. ايش
1: واضح
2: حتى العليش موجوده بكثافه اليوم.
1: ايوه هات نبداو معك، هات نبداو معك وحيده مش قاعد يسمع فينا خليل. ماهوش قاعد يسمع فينا خليل. به كيك به منعرفش نعاودو نتصلو بيه، يبعد شويه على الحس باش نجمو نتخاطبو معاه، خاطر هكا مش قاعد يسمع فينا، مش نجمش يتفاعل معانا. هكا نعاودو نتصلو بيه حافظ. يلا سيدي خلينا فاصل قصير ونرجعوله.

0: الاذان ما دام الحب مهنينا.
1: ايوه رجعنا من جديد مستمعينا الكرام 9 و7 لموجات راديو رام اف ام. هات نشوفوا خليل شنو احوال. وي يا خليل.
2: ايوه خويا مرحبا بك. أيوة من جديد.
1: هكا 5 على 5 صوت. انت تسمع فينا بالبي؟
2: نسمع فيكم بالباهي وكل حتى بكري كنت نسمع فيكم بالباهي.
1: احنا حسيت كي نسألك يعني مش قاعد توصل يعني الأسئلة وحسيتك مش قاعد يعني التفاعل يعني كيما نقولوا نقص شوية. حسيت انه مش قاعد توصل لك الأسئلة متاعنا يا خليل. اي خويا مادام الصوت رجع 5 على 5 هكا احنا نسمع فيك زادة 5 على 5. قلت لي زحمة كبيرة برشا في السوق اليوم نسيسروا احنا وربي يعين الجميع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الطقس سخون برشا. بالنسبة للحركية إذا كبيرة ونمشوا لي أسعار الأضاحي متاع العيد يا خليل بالنسبة لليوم كيف شريتها؟
2: بالنسبة للأضاحي اليوم أخوي كمان من 1250 أنا حسب ماريتاني
1: أي
2: بلكش من أرخص ولا حاجة 1250 حتى للجزء ملايين و700
1: من 1250 من 1,250,000 حتى لزوز ملايين و700 تقريبا ما تغيرش
2: أنا يعني. فما ما تغير شيء هو فما معناه ب 15 مثلا فما ب 16 فما ب 14 فما تلقى ب 13 برشا انواع من انت ولا ابو العلوش كيف انه يعني. ما عرفش كيفاش يقيموه هما اللي راه فيهم الكل كيف كيف
1: اي هو يعني الملاحظه انه ما تغيرتش الاسعار هذيك هي يعني تقريبا نحكيوا على متابعه نتاع مدى 3 اسواق ولا 4 اسواق تقريبا هذاك هو السوم اللي تطرح يعني من الاول ما تغيرش يعني القبيلة فما بيوع ولا كيفاش معناتها حسب ما حكيت مع التجار
2: قال لك بالنسبه للقبيل خويا كمان قالوا متوسط فمهوش كي العادة
1: متوسط
2: لكن اللي يدل على ذلك انه علاش اكسوفاق اللي مازالت موجودة كل الانين
1: الكميات
2: انا متبعتش
1: يعني الكميات موجودة وحسب معناتها مرصدت وانت من خلال حوارك مع عدد من التجار اكدوا لك انه الاقبال ضعيف الى متوسط الناس تجي تشوف تتفقد تسأل اما كبيوع لبيوع طايح يعني مشكل عاد البيوع طايح مشكل عادة
2: مشكل
1: عادة إذا حسب عدد من التجار برشا ناس خذيت قرار يا خليل متى أنه ياخذ شوية الحم وانتهى الموضوع
2: أي صحيح
1: برشا ناس ولو أنه حتى الأسعار متى العلوش كيف أني الأسعار اليوم يا خليل في المرش الوطن العلوش
2: في المرش الوطن اليوم ريت ب 65 وب 70
1: يعني في الحم اليوم يتباع ب 65 و70 دينار في المرش الوطني في مساكن عموما تقريبا الاسعار متشابهه بالنسبه للحوم الحمراء من 65 ل 70 دينار كيلو الحم العلوش اليوم به هذا بالنسبه لي اضاحي العيد الاسعار اليوم في السوق. بالنسبه للخضر والغلال كيفاش شفت الاسعار هي طاحت شويه زادت شويه كيفاش لاحظتها يا خليل عموما؟
2: والله شغل خويا كمال ريت لعبت اللي قال لي الطماطم مثلا هي اللي قاعده مرتفعه
1: الطماطم باقي مرتفعه
2: والسوق اللي فات مثلا الفلفل ارخص من السوق الراي
1: فهمتك يعني الفلفل
2: السوق هذا البقلوت يرجع بتاع 5000 تاع 3500 4000
1: فهمتك يعني الفلفل زاد شويه الطماطم مازالت مرتفعه بقيت الاسعار الاخرى
2: وبقيت الاسعار كلها
1: مستقره يعني هي بيدها. الغله كيفني يا خليل حسيتك نعرفش يعني انت انت انت انت والجوده يعني فما الغالي وفما المتوسط
2: فما رخيص
1: وفما رخيص
2: صحيح
1: فما شوا
2: فما اللي توك مثلا مش مثلا ريت حتى ب 2000
1: فهمتك يعني ب 2000
2: فما 3500 وفما ب 5000 وفما ب 4000
1: فهمتك يعني فما انواع. برا سيدي اعطينا القائمه بعد الملاحظات الاولى يا سي خليل اللي حبينا ناخذوها من عندك من خلال مرصدته اليوم في السوق. نبدأ معك شو عندك في قائمة الأسعار
2: إيه بالنسبة للخضرة إيه البطاطا اليوم فما 18% و17% أمني ولا الطماطم 3800 3600 و4 دينارات الخرام ب 3000 وكذلك فما ب 3000 ومتين قرع بوشوكة يقولوا له أمدي ولا هاي لبسل 1700 2018 فلفل الشعباني ثم 2500 وبثلاثة آلاف والبقلوطي ب3500 وب5 دينارات اسف الناريه ب2000 الجلبانه ب6000 الفول 1700 وب1500 الثوم الاخضر ب3 دينارات وب4500 الفتروس 2500 وب2000 الكرم 2500 او كيفاش يمشيو الخضر الورقي
1: به هذا بالنسبه للخضره نكمل ايش عندك خضر ورقيه ايوه كل معدنوس والسلق وغيره يخلي بقديش اليوم
2: المعدنوس والسلق يزال منخفض قليلا مزيان
1: قديش
2: اطر مش غدوه مش حاسب الواحد
1: اي وقت قديش يا خليل قديش يا خليل
2: 500
1: السلق والمعدنوس
2: وب 600
1: 500 وب 600 يتسمى ما تغيرش برشا
2: يعني.
1: اي به كمل ليه؟
2: باي 500 و600 السلق والمعدنوس اللفت 1500 كذلك البرودو محزم برودو 3000 وكذلك هذا البتراب 2000 والنعناع ب 500 الكلافس كيف 500 كذلك عندنا الخس ب 2000 ليتو ب 2000 وعندنا اللوبيا الخضراء ب 8 دينارات
1: واضح
2: باي أو كيف مش مشيو لل
1: الغليل إيه
2: الغليل باي تدي البوصة بخمسة دينارات وبأربع دينارات المشمش فما ب3500 فما ب2000 فما ب5000 فما ب4000 اللي تحب أنت يقول هاي كذي
1: باي
2: الدلع 1500 البطيخ 4000 3500 وب3000 الخوخ من 4000 حتى 5000 لما كابو تبقايا ولا فما نقلوا ب3500 زاد
1: واضح
2: لا عنا التفاح ب4 دينارات عنا كذلك حب الملوك ب23 دينار وعنا القارص 3500 وب4 دينارات بالنسبة للقارص الفقوس 4 دينارات ريت معناه القارص قديش ولا شبيت معناه ما نقولش حتى
1: قديش قلت لي القارص خليل
2: 4 دينارات كيلو
1: 4000 هكا وعد مو يكثر عليه
2: 3500
1: يكثر عليه الطلب بكا وزيد القارص زيد القارص 4000 كيلو القارص و3500 به كامل
2: الفريز ب 4 دينارات وب 5 دينارات وفما ب 6 دينارات الفقوس 4 دينارات تو كيف شبشيو من مرشي لوطان
1: ايوه فماش غلة جديدة ولا حاجة كما قالت مدام سكينة تحية
2: لا فما عفوا ما قلتلكش على اللوز
1: اللوز اللوز بقديش اللوز
2: ب 3000 3500 وفما لوز ب 4000
1: فهمتك اللوز من 3000 حتى ل 4000 هذا اللوز
2: ايوه
1: به اي خويا كملنا تو الغلة
2: كملنا الغلة انا حسب خويا بقعد نشوف هنا الفلاحة قاعدين يعبيو في العلاج
1: ما فهمتكش يا خالي كملوا السوق سيبوه
2: يعبيو في علاجهم
1: كم كملوا مو يبداو يروحوا من توهم ما يقعدوش لاخر وقت يعني اما هكا العشيه فما العشيه فما عاد يا خالي الغادي في حول يعني في المحيط نتاع السوق الاثنين اثنين اللي تهزك السوق الجمله وتهزك الجنة حواس فانه غادي كي هكا موجودين يعني نقاط البيع به يلا خويا نمشي معك المرشي اللوطاني
2: به هاي سي نمشي المرشي اللوطاني كيلو الدجاج 7500
1: 7.5 كيلو دجاج
2: فخاض الدان ب 11500 فخاض الدجاج العادي 8800 الكتف تاع الدان 8000 سكالوب الدان ب 17800 سكالوب الدجاج العادي ب 15000 تو شبشيو للحوم البيضاء والحمراء الحمراء
1: كملناها البيضاء دخلت بعضك في الكوليريا
2: كملناها دخلت بعضك ماني واقف في السمش خوي
1: قيلت عليك يا خليل اليوم
2: والله قيلت والله سخونه
1: ابعد من الشمس سخونه
2: كمان سخونه
1: اي واسمع وليه واقف في الشمس وزيد خلطت للحوم الحمراء ديخ. هاي سيدي برا يا سيدي قديش الاسعار دونك تاع اللحوم اليوم؟ اي
2: كيف قلنا لك بكري خويا كبير ب 65 حتى 70 دينار الكيلو بكري
1: معلوش عاد مش
2: بكري دور تحولنا للبكري ما قلنا لك انا علوش
1: به البكري قديش
2: سيدي نعود لك العلوش 65 دينار وحتى 70 البكري ب 50 كرومة وكتلات 45 بقري بخلط 35 أما الجمل ب50 و55 المعس فما ب55 وب60 الدوارة ب40 كاملة ب80 الكرش 8 دينارات الهارجمة ب30 كبدة العلوش ب70 كبدة البقري ب55 راس العلوش ب30 بشوست ب35 وكذلك عندك البرغاز ب30 وب50
1: واضح
2: باه تو شفتوا الدبحر والدبحر وما فماش برشا
1: شويه شويه شنو اللي فما اليوم في المرج الوطني شنو اللي فما
2: باه عندنا السيدي وراثه 23 دينار و800 وعندنا المرجان ب5800 فهمتي ولا وعندنا ب14000 و800 وعندنا 12000 السردينه فما ب2600 السردينه كجويته وعندنا الكبيرة هذيك العادية ب6000 وب5800 كلب البحر 19800 البوكا 5800 قرنيط 38 دينار و800 الحلوف 19800 اي الحلوف بحر
1: منه طيب بالطبيعة
2: 19800 كروفيت 14800 جويدة نجم 6800 وكمان هذايش عندنا اليوم في سوق الاثنين ومرشي الوطن
1: واضح سي خليل نسألك على الدبارة ولا سي بون نسيبك تبعد من الشمس
2: لا لا أسأل مساج مساج بس مشين
1: هاي شني الدبارة اليوم يا خليل
2: مساج لا سيدي اليوم هاو مش خطر خيب المشوي برشا والله
1: أي.
2: أنت ولا
1: أي.
2: اليوم هاو مش ناكل كسي بستردينة
1: اليوم كسي بستر أيوة هذا الوداع الوداع قبل قبل قدوم اللحم المشوي
2: اي
1: اوك الجمعه اللي فاتت كلها سردينه الجمعه هذه زاده اي بدينا بالسردينه لو ميقات رواق قالك ما يلعبش مع لو ميقات رواق خليل
2: يقعد نهار
1: يقعد نهار ما ياكل السردينه تطيح له مش جبن لو ميقات
2: اما هو هذا وقت اخويا كمان الواحد يغتنم الفرصه
1: اي معاك في الامور هذه يا خليل معك يا خليل ذكي كما
2: مع برايش تلاع
1: ايوه
2: تبغي ولا بارد بالفريجيدير
1: اليوم كس الطيق وتشيش بالسردينه هذا هو
2: اي هذا هو الطيق وتشيش بالسردينه مع برايش تلاع
1: صحيح الدلاع
2: وكتعب كويس البن زاد معاه
1: لا لا يزي في البركه اسمعني كسكسي قمح خير عاد
2: اي او كسكسي طيق وتشيش شنو
1: اي كسكسي قمح
2: وتشيش شنو ما هو قمح
1: كسكسي قمح بالسردينه وشويه دلع والله مصلي على النبي
2: ماله هو واش تاي احمر بالاخر وتك على جنب
1: خويا مالش مش مازال مش يقوم هو هاد كسكسي كسكسي بالسردينه ويضربها قد قد يا خليل هكاك وبعد صحيح ندلع ومع السخانه هذيك ولازم عاد لازم قيلوله
2: لازم يكمل لها كويس البن
1: يزي من البن تقول بالله يزي يزي
2: انت ما تحبش البن انا نحب
1: في البركه في البركه كسكسي قمح بالسردينه اللهم صل على النبي كله منفعه وكله فايده وماكله الزمنيه نتاعنا اللهم صل على النبي يا خالد
2: مصلي على النبي
1: هاي سي خليل هاي ماله ما شاء الله خضره وغله يبدا مشخشخ بالله في في
2: ماله بابا بابا
1: يلا برا برا في الامان خليل في الامان في الامان في الامان
2: تحب تجي تاكل معايا مثال
1: لا واش نطيبوا كيفك شبيك طيبوا كان انت كسي القمح بالسردينه حتى احنا نطيبوه
2: زين يا الغاري فيك ما تحبش
1: والله لا والله بالعكس يا خليل الاشاعات سيفها خليل يلا في لمين يا خليل في لمين هذا شعنا في لو بوان مارشي يا لو بوان مارشي لو بوان مارشي خليكم معنا بعد شويه راجعين مع هدايتكم احنا قبل ما نمشيو للفاصل اذا الاشهري هيت نعطيكم فكره على توقيت صلاه عيد الاضحى بجوامع مدينه مساكن عندك الجامع الاوسط جامع الغفران يعني جامع الكازمات جامع قباء جامع عمر بن الخطاب جامع الشهداء جامع الحمد جامع الرحمن جامع الروضه جامع خالد بن الوليد وجامع قزقز وجامع الزيتونه بالنسبه لتوقيت صلاه الاضحى الحام باش يكون 5.5. بالنسبة لجامع القدس، جامع سيدي بالحسن، جامع الاستقامة، جامع أبو بكر الصديق، جامع الرحمة، جامع أم المؤمنين عائشة طريق المردين، جامع أم المؤمنين طريق الكنيس، جامع جماجر أي الفتح، جامع الفتح، فإنه جامع القدس الستة غير أربعة، والبقية متاع القائمة الستة غير أربعة. بالنسبة للجامع الكبير وجامع ابن خلدون وجامع بلال بن رباح وجامع النور، ولا عندك الجامع الكبير، جامع ابن خلدون وجامع بليل بن رباح الستة متاع الصباح، وجامع النور الستة وربع. إذن هذوما بخصوص الأوقات متاع صلاة عيد الإضحى بجوامع مدينة أمساكن، يعني فما شكون يصلي 5:30، فما الستة غير ربع، فما الستة غير ربع، فما الستة وفما الستة وربع. هذية بالنسبة للأوقات، وربي يتقبل من الجميع. فاصل شهري قصير، راجعين بعدها مع اهدئتكم. ما
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهار على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفولاين 27-198-888.
4: جريت لاسعاد كل بيت. بليسيتي.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ 10.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 9:57 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. النهار على صباحو، النهار على صباحو. رجعنا لكم من جديد، نوصلوا لقاية ذي لآخر فقراتنا، فقرة الإهداءات الخاصة بكم، فقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: صباح النور نقولوها لزانترنوت الكل، الناس اللي تتواصل معنا سواء عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام ولا عن طريق الهاتف 71 134 390. ورسائلكم اللي اتخلتنا الكل شكرا على الثقة في إهدائتكم لليوم. نسلموا على مدام لم يخذيري صباح الورد سعيدة جربي، ومدام وسلتي شناب عايشة تقول صباح الخير نهارك زين. مدام تبعث تحية لبنتها بمناسبة عيد ميلادها اليوم، تقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة.

عيد ميلاد سعيد ايضا نقولوها العيشوشه الجميله اذا عائشه بن عبد الله حنيتها مدام سكينة نسلموا عليها برشا زاد سي جمال حنينها صديقنا واخونا اذا سهيل ابوها وامها وكل العائله يقولوا لها عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خير يا عيشوشه وهكا وتحب تسمع اغنيه عائشه ربي يفضلها ان شاء الله وربي يعطيها بالوقت الطيب

0: كوتي موان ربي فضلها وعيد ميلاد سعيد. نسلم على مدام ليلى فتح الله. أيضا نقول لسيوسف إبراهيم إن شاء الله سلامات ألف سلام عليك. يقول دعونا بالشفاء في هذه الأيام المباركة. إن شاء الله ربي يشفيك وربي يعافيك وربي يعطيك بالصحة وطول العمر يا سيوسف.
1: يا حياتي تسلمي وبعد الشر عليك أنا روح وعمري فداك.
0: سلموا صبح على مدام ليلى فتح الله. أستاذنا سي الحبيب العذيري سنة زجر صديقنا فيصل بي الشطي ربي يسعد أيامكم. نبيها يعقوب العذيري نهارك طيب مدام. نبيها كوثر حراثي فاطمة اسماعيل جلاسي تاني أختها حنان اسماعيل تقول لك كل عام وانتي بألف خير بمناسبة عيد ميلادها.

صباح النور شيماء كرموز، صديقنا حمدي إبراهيم صباح الورد يقول ربي يشفي ويعافي أبي وأمي، ربي يشفيهم وربي يفضلهم لك بجاه الأيامات المباركة، يقول إن شاء الله ربي يفضلهم لك في صحة جيدة. سونيا النوار صباح الورد، نهاركم زين، تتمنى التوفيق والنجاح لولدها. إذن تقول هكا زيتونة وسندة وبشرة، إذن إن شاء الله ربي يفضلهم وربي ينجحهم. سناء تحب غنية مروح للبلاد، ولدها مروح من فرنسا تحب تفرح به، اذا ان شاء الله ربي يفضله لك ياسين. واذا تحيه لكل مقيمين بالخارج وتحيه لكل توينسا اللي يسمعوا فينا خارج تونس.

تحية لكل مستمعينا خارج تونس. كريم وسليتي صباح النور، نهارك زين. يقول إلى العزيز الغالي بدر، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة. إذن سارة، إذن تقول كل عام وانت بألف خير يا بدر. مدام جميلة فتح الله مليء صباح النور، تقول خوها تقول تهني زوجة عفوا بعيد ميلاده نور الدين مليء، تقول عيد ميلاد سعيد كل عام وانتم بألف خيرة. مدام نجيبة تهني ولدها محمد علي بعيد ميلاده، تقول إن شاء الله عمرك طويل في الخير وإن شاء الله كل عام هو طيب.

لعيوني تهني صالح سوا لعيوني بعيد ميلاد وتقول له كل عام وانت بألف خيرة. نجلة بن سلامة صباح النور يا نجلة، تهني بنت خالتها ايمان قاعد يعيش بعيد ميلادها تقول له عيد ميلاد سعيد.

0: دم نجات المحمودي صباح الخير تقول كمال تهدي غنية بمناسبة عيد ميلاد بنت سعاد القلعي تقول اليوم في فرنسا تمنى لها طول العمر وعيد ميلاد سعيدة. مدام سوير بن يحيى تقول البنت منار مناسبة عيد ميلادها كل عام وانتي بألف خير وان شاء الله العاقبة للتخرج عن قريب. غادة مسعدي صباح النور يا غادة تحياتنا ليك تقول ولتقدم أحلى تحية لابنها فرحتها الثانية يوسف تقول له كل عام وانتي بألف خير وعيد ميلاد سعيد. الصبر راح أصبر أسوة بالرحومة صباح النور. إذن أسوة وحبيب بالرحومة يقولوا صباح الخير للجميع ويهنيوا جدهم الهادي بعيد ميلاده ربي يفضل وربي يطول في عمره. كريمة مزيهي صباح النور مدام كريمة إذا تحب غنية عزيز علم والولدها عزيز تقول له عيد ميلاد سعيد يا عزيز وكل عام وانت بألف خيرة. يا نور عيني يا عزيز علم يا نور عيني. إذن هذم إهداءتكم لليوم للعزيز عليكم ربي يفضلكم كل أحبائكم كل أبنائكم كل الناس اللي تحبوهم وعيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. احنا وصلنا لختام حلقتنا مع إهداءتكم شكرا على حسن الاستماع والانتباه إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم في صبحيتنا. المشوار يتواصل ديما في النهار على إصباح وغدوة موعد جديد من 7 حتى 10 من الوقت. نقولكم إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله بقيت يوم طيب للجميع.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
2: النهار على صباحه
1: صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدويت كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على رمى فهم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام، بنة الموسيقى نون ستوب على أرم فام على أرم فام.
4: غير ما نعرف الحب نسحوني نبعد عليك، غير ما نعرف الحب نسحوني نبعد عليك. قالوا لي يا حرك في القلب، قالوا يا حرك في القلب، هاتيني ما ندورش به انا صغير

ناس وفني ولطيف كصيف رايش عالكيف أما الحب ضمم مالي كصيف رايش عالكيف أما الحب ضمم مالي أنا صغير.

تتغير. يا وحيد ده نصبت المنداف، حضرت العلقي مختاف. يا وحيدة صبت

0: خطيني من دور اسمي
1: أرانا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسني.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الإشهار على RMFM.
1: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفروا لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرام افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. القناص موعدكم اليومي على الرم افام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 25 مايو 2026، بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، بإمكانكم التفاعل مع مواضيع حصتنا وأكيد رسالة كل المقترحات والمواضيع والملفات اللي تحبوا اكيد تسمعون في حصصنا القادمه. كيف تجمعوا تكلمونا على 71 134 396. نحكيوا على بعد شويه باش يكون معنا والد احد ابناء اليوم التلاميذ وابناء مدينه مساكن، هذه المدينه اكيد اللي عودتنا دائما بمد يد المساعده والوقوف الى جانب كل محتاج، خاصه لما يكون فما وضع صحي استثنائي. باش نحكيه على احد ابنائنا اليوم الحقيقه اللي تعدى بظرف صحي دقيق يتطلب منا الناس الكل الوقوف الى جانبه والى جانب عائلته في هذه المحنه. بعد شويه باش نتواصلوا في هذا السياق مع والد محمد سليمان خلف الله ان شاء الله، الحديث على ربما الحاجيات نتاعو، شنو الوضعيه الصحيه بالضبط وشنو ربما المطلوب منا ومن الناس الخير بطبيعه الوقوف الى جانبه في المحنة هذه. كيف نحكيه على عيد الأضحى المبارك، أكيد أيام قليلة وخاصة الحديث فيما يخص أسعار اللحوم الحمراء وأيضا فيما يخص يعني سومة علوش العيد، الناس كل أكيد تتناول في الأسعار وتحب تعرف ربما، خاصة اللي مازلت ما خذيتش علوش العيد. أكيد نحكيه على نقاط البيع، نحكيه على الأسعار المتداولة وغيره إن شاء الله مع سيد محمد هميلة رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بطبيعة بأكثر تفاصيل في حصتنا اليوم. مش خليكم مع فاصل قصير أيضا ما ننساوش أكيد جولتنا فيما يخص أهم وآخر الأخبار المحلية الجهوية وأيضا الوطنية في 24 ساعة الماضية في الريكاب. مش خليكم على الموسيقى بعد راجعين، مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
0: قيد الشهر على ميرام افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك ديما معاك.
1: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: رجعنا لكم من جديد ل 11:30 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا. مواصلين في ساعتنا الأولى في القناص. سي فؤاد أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا سي مهدي. أهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات.
2: مرحبا نورتنا سي فؤاد. سي محمود خلف الله أيضا حاضر بحضينا ضيفنا في الاستوديو. سي محمود أهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا عايشك على السلامة.
2: نحكيه على الوضعية الصحية للتلميذ محمد سليمان خلف الله. إن شاء الله ربي يحفظه ربي يشفيه
4: إن شاء الله.
2: شفنا أكيد يعني حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي, شفنا حتى الصفحة الرسمية المدرسة وين يقرأ محمد سليمان. إن شاء الله ربي يشفيه ويرجع بطبيعة ويواصل الدراسة متاعه مع زملاء, ونتمنى له النجاح والصحة والعافية. شنو الوضعية بالضبط سي محمود؟
4: الوضعية هو دخل في تريتمون متاع شيميو في أفريل 2025, كمل خرج في جانفي, معناتها عمل لي كور اللي يستحقهم, خرج في جانفي. من جانفي قعد بالتحاليل العادية متاع كل جمعة, معناتها ديريرمون ثلاثة جمعات التالي اكتشفنا اللي هو عمل رشيد رجع له المرض. معناتها في المرحلة هذه ما تكون الديسيزيون معناها كونه داخل في عملية زرع خلايا جذعية في النخاع, وقبل الزرع فما دويات أخرى يتعطاه. معناها احنا ما نعرفوش برشا التفاصيل. معناتها
3: هو سي محمود قبل باش ناخذ الموضوع من البداية. من البداية سليمان قديش عمره؟
4: 9 سنين.
3: عمره 9 سنين. فين قسم يقرأ؟
4: سنة ثالثة.
3: يقرأ سنة ثالثة. وقتاش اكتشفتوا المرض هذايا وكيفاش فقتوا به؟
4: المرض اكتشفناه آخر 2024, لكن هو ظهر, معناتها ظهر بالباهي في 2025. اكتشفناها معناتها على طريق ديما برودة عادية في جريجمو, ديما انفكسيون في جرة بعضه, يبرى جمعة يرجع انفكسيون. هني الطبة في مساكن معناتها شكوا بحكم يعرفوا, هما بعثوني تحاليل ميلوغرام معناها مشي يحللوا مخ العظم في سوسة. فرحات حشيد كانت العملية كيك, تحليل مخ العظم من الأول ما ظهرش, لكن المرض قاعد يحذر, معناها الطب يعرفوا اللي هو قاعد يحذر للمرض. ما دير معناتها خلوني ديما بالتحاليل, ما قالوا لي ما تبخلش عليه, كل جمعة تحاليل. ظهر في أفريل 25, معناتها ظهر سيبو معناتها المرض
3: بوزيتيف.
4: المرض معناتها ظهر بالباهي. من وقتها
3: اللي هو المرض في تمثل أساسا في إيش؟
4: لوكيميا, لوكيميا حادة, لوسيمي ايجي في الدم. هذا مرض يصير في نخاع العظم اللي ينتج الدم ويخرج للدم.
2: دونك بعد التحاليل هذه دونك رجع في الفتره الاخرانيه اكتشفتوا انه المرض عاود
4: عمل رشويت, عاود رجع له المرض. فما تريتمون أخرى تصير, فما دويات أخرى.
2: موجود في المستشفى ولا
4: هو في المستشفى اليوم هزيت وكنترول شدوه, معناتها شدوه اليوم زاد خطر بلاكيت وطايح, مش زيدوه بلاكيت وما نعرفش عاد باش فما
3: هو الطريقة العلاج كيفاش تم. يعني كل مرة يعطيوه الدم, يعطيوه دويات, فما بروتوكول يخو فيه.
4: هو تو مازال ما بداش في البروتوكول, ما دخلش في البروتوكول نتاع الريشوت. لكن اليوم التحاليل نتاع النفاس عم ظهرت البلاكيت طايحه. اش معناها البلاكيت طايحه؟ معناها مخ العظم مش قاعد ينتج في الصفائح الدمويه, كي تبدا البلاكيت طايحه معرض للنزيف المريض. دونك شدوه اليوم باش يزيدوه البلاكيت, حكم هو فاشل واقل معناها حاجه يولي ينزف معناها.
2: نقولوا احنا باش يبرى سليمان, شنو اليوم مطلوب معنا؟ شنو نصحوكم الاطباء؟ شنو هي ربما الحاجات اللي مستحقها سليمان؟
4: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. باش يبرى ان شاء الله لازم زرع خلايا جذعيه في نخاع العظم.
3: وعمليه الزرع يعني
2: شنو تصير قبل في تونس ولا؟
4: في تونس تصير كي يبدا عنده دونور كومباتيبل, كي يبدا عنده متبرع متطابق, يعني متطابق في الانسجة ياخذوا من هذاك يعطيه لهذاك انسجة سليمة.
3: يعني المتطابق اللي نجم يكون ام وابوه,
4: ينجم يكون الاكثرية في الاخوة متاعه. وين يخوه؟ كي عملنا له تحاليل 50% مش متطابق كامل, 50% في تونس ما تتعملش.
3: يعني ما نجموش نلقاو حد متطابق معه.
4: نجم في تونس ما تجمش خاطر ما عندناش بنك متاع متبرعين بالخلايا الجذعية في تونس، وهذه زادة موضوع إن شاء الله تولي فما إن شاء الله خاطر البرة في بلدان
3: يعني أخرى. مش جوز باش أني نفهم والمستمعين زادة يفهموا، ينجم يكون شخص أجنبي عنده خلايا جذعية متطابقة؟
4: ينجم لكن مش في تونس. في تونس ما يأخذوش عليه التحاليل، في البرة خاطر عندهم البرة بنك متاع متبرعين بالخلايا الجذعية يعني بوسيبل كي مش يمشي
3: يلوج يلقى
4: ما كي مش تمشي انت لتونس مش نهز مثلا اكس ايغريك مش نقول لهم مش نجبدوا له تحاليل الهاشيلا عندي مريض لازم الزرع يقولوا نحن ما عندناش مهيئين كان من الخو من الام من اخواتك هو
3: قانونيا والا تقنيا
2: يعرف
3: تقريبا يعني حسب ما فهمت يقول لي قانونيا يعني المتبرع
2: ما نجموش نعطيو حاجه احنا ما
3: نعرفوش الور العمليه مش تصير تكون برا
2: تصير البرا وين البرا في تركيا
4: في تركيا في
3: فرنسا
4: تتكفل معناتها الكنام هي احنا عندنا تو الكارني متاع العلاج وكل الكنام اجراءات كيما هكا راهي رزينه شويه ودوسي ثقيل معناتها
2: مش ثقيل من نواحي الكل حتى
4: ثقيل برشا ماديا ثقيل وفما برشا مرضى يعني شارج برشا على الكنام فهمت ياخو برشا وقت وتكلفه غاليه معناها تكلفه غاليه ويقعد زاد بعد الزرع فما كنترولات معناها مرض دي نجم يدوم سنوات
3: فهم متابعه
4: دوريه
2: قداش يكلف تقريبا محمود
4: بالضبط ما نعرفش اما
2: تقريبا في الانترفال
4: 400 500 مليون يمكن مكيك في
2: ماديا تنجموا تقاوموا صعيب المونطون كبير برشا
4: صعيب ياسر مونطون كبير معناتها حتى 400 500 مليون معناتها في 90% من الشعب فيها
2: ما يقدرش باللي باش تبيع باللي باش تتصرف باللي باش تتسلف
3: الحقيقة كلفة العلاج هي مرتفعة برشا وهو للأسف الشديد احنا ما نجموش نقوموا
2: بها. الكنام قداش توفر 50% 40% 10%
4: تصور تتكفل بالكل كي تقبل الدوسي تصور تتكفل بالكل معناها
2: هذا إذا تكفلت عندك الإمكانية أنك تقول باش نتصرف فما جمعيات ربما تحب تساهم وكي تلقى المونتان تنجم معناها تزرب في الوقت وحدك
4: احنا
2: هذا ممكن
4: احنا سعينا احنا معناتها خدينا ديشارج وعملنا مطلب على طريق المعتمدية ونسقنا مع جمعية الرحمة بمساكن تفاعلت معنا وخذت الموضوع معناتها
3: بجدية
4: على الاخر معناها من الاول لا اله الا الله محمد رسول الله بحكم يعني فما دواء مش يتاخذ قبل كما نقولوا اجراءات متاع الزرع وكل والدواء هذا زاد تكلفته غاليه برشا فوق معناتها نحكيوا على 100 مليون فما فوق معناها دواء قبل الزرع
2: الدواء هذا
3: للتحضير يعني لعمليه الزرع
4: هذا معناتها للرشيت للمرض اللي يعاود يرجع يظهر ما نجمش نعطي ديتاي في الطب خاطر مانيش نسمع صحيح نسمع نقول معناها نوصل الفكره كيما نجم نوصل كيما نفهمها
3: يعني توكيف فما التكلفة مبدئية الدواء اللي هي تقريبا 100,000 دينار
4: أو أكثر
3: ولا أكثر هذا دواء برك للتحضير للعملية
4: دواء برك باش يقتلوا ينقصوا منك الخلايا وينظفوا البدن معناتها من
3: الخلايا السرطانية
4: للقوة بعد يدخل في المرحلة
3: بعد اللي هي بعد ايش نمشيوا في الإجراءات السفر وعملية الزرع والتحاليل وإلى آخره
4: إن شاء الله ربي سهل احنا قصدنا عندها كما قلت لك قصدنا الجمعية وكل شيء وصلنا صوتنا وعملنا نداء باش اللي معناتها يقدر يتفاعل مع الحالة هذه نتعاون الناس كل واللي يقدر يساهم ما نعرفش ما حتى بالدعاء ما يسالش ما يعمل شيء احنا طالبين ان شاء الله الناس كل تتضامن وربي ان شاء الله يشفيه وربي يشفي المرضى الكل زاد مش كان سليمان راهو فما برشا ناس مرضى
3: وحسب ما تبعت شويه الحاله
2: حبيت نعرف قبل ما نعطيك كلمه فويد فما محصورين بوقت معين ولا لا محمود
4: اكيد هو مرضى السرطان راهو الوقت ديما ضد الوقت يعني النهار بحسابه في المرض هذا معناه مرض صعيب يلزم ما نقعدوش كما نقولوا احنا الاجراءات متاع الكنام وكل معناتها تطول فما قضية وفما مطلب رفض معناتها رفي فما مطلب رفض وفما يلزم معناتها
3: إجراءات. فما قضية استعجالية يتم قدام المحكمة الابتدائية يعني باش تقضي المحكمة باش يوافق الكنام على كدوى ولا على هو أظن الحقيقة مرض هذا هو مرض خبيث. وكما قال أخونا محمود كونك أنت تلعب ضد الوقت, عامل الوقت هو عامل مهم برشا في تحديد حالة المريض من الشفاء بتاعه وإلا تعكر الحالة لقدر الله. كلما كانت الإجراءات أسرع, كلما كان أخذ الدويات وإلا العملية ولا مهما كان التدخل الطبي يكون أسرع تكون فما رزلتا ممكن تكون بوزيتيف. كلما تم التباطؤ تكون الحقيقة حظوظ الشفاء عمال تقل وعمال تطيح, لأنه هو مرض ينتشر بسرعة وما عندكش نجمش تتوقعه.
2: صحيح.
3: سكي في ماذا بينا يعني إذا كان فما انترفونسيون فما تدخل فما حكاية تكون فيسا فيسا. حتى الأطباء هذا شو يقولوا, يقولك ما تخليش روحك يعني سيبون, فقط ديريكت ادخل في الأكسيون, ديريكت ادخل في البروتوكول المداوات والتدويات ولا لازم يصير لازم يصير. الحقيقة ربي يشفي الناس كل يعني. والحالة بتاع سليمان زاد تعرضنا لها قبل, تذكر سمادي يعني كي زاد اسمه سليمان وكانت حملة كبيرة وصارت هو نورمال مو تماثل الشفاء. وإذا كان في بيلي برا وإن شاء الله ربي يحسن لطفه على الناس كل تكاثف المساكنية كل تكاثف الحقيقة. وكان المجتمع التونسي يوري كونه في الأيام الفضيلة هذه راهو صاحب واجب وصاحب فضل باش نجم يقدم يد المساعدة ويد العون لبقيت يعني المحتاجين وإلا في ضيق ولا في مأزق.
2: كلمة محمود قال حتى من الجمش يعاون حتى بالدعاء.
3: فما عندي واقع نحب نقولها, امرأة مسنة ومسكينة في كروسة كبيرة في العمر, عندها فلوس العمر بتاعها 8,600,000 برعت بيهم, كانت مش مشي بيهم العمر, برعت بيهم الولدنا سليمان وفي إطار الحملة تتبرع على تقودها جمعية الرحمة. إن شاء الله يا ربي يثيبهم الناس كل وربي يثبت الأجر سواء بالقليل ولا بالكثير. كل إنسان يعاون نجم يعاون بمقدوره بما أمكن بما تيسر من دينار إلى 100 فرنك إلى كما قال أخونا محمود إلى الدعاء, كله إن شاء الله ربي يتقبل وإن شاء الله نقاو ريزولتا بوزيتيف. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا, سرتو في الأيام الفضيلة هذه العشر الأوائل من جهر ذي الحجة, هو فضلها كبير عند ربي وعظيم. وراه الإنسان يحاول يتقرب ربي بالدعاء وبالفعل الخير وبالصدقات. وكما قلنا نفس وطفل صغير يعني كالبراءة الطفولة, ماذا بينا لو كان يمكن للناس كل إيد في اليد وتحاول إنقاذه وتحاول إن شاء الله ربي يشفيه.
2: أملنا كبير في ربي وفي أكيد أصحاب القلوب الرحيمة والناس اللي تحب تعمل الخير بطبيعة, وكل واحد ينجم ربما يعاون باللي يقدر وحتى بكلمة طيبة وبدعاء إن شاء الله ربي يشفيه سليمان. فمش المساج تحب توصل اليوم محمود الناس اللي تسمع فينا من خلال حضورك اليوم؟
4: والله برشا وما مساجات ما
2: ميسيرش المجال عندك, نحاول وإحنا
4: إن شاء الله إن شاء الله بلادنا تتحسن وقطاع الصحة يكون خير من هكا. نعرف هذاك حدود هذاك الإمكانيات إن شاء الله. فما برشا حاجات معناتها تو إحنا كما نقولوا لي بارون تاع المرضى نشوفوا ونتعذبوا يمكن أكثر منهم. معناتها فما برشا نقص برشا حاجات, مش نحكي في سيركوي معين, معناتها نحكي اون جينيرال في القطاع الكامل, معناه في الكنام في ان شاء الله ان شاء الله تتحسن وان شاء الله العباد معناتها المسؤوله تبذل اكثر مجهود. مسالش نبذلوا اكثر مجهود في سبيل المريض, ما نقولوش صغار ولا كبار, في سبيل المرضى. هذيك واجب على الناس الكل, واجب علينا, واجب على المسؤولين, واجب على الناس الكل. وإن شاء الله ربي يقدر الخير وربي يشفي كل مريض. وكو
2: كل شكر لك محمود, يعطيك الصحة لحضورك, يعطيك
4: مشكورين اللي تفاعلوا, الناس الكل اللي تفاعلت ما ننساوهمش. الناس برشا ناس تفاعلت معنا من البرة من
3: حتى تلمذات لموا يعني شقاقاتهم وجاءوا يعني حلوهم لأجل لم التبرعات لصديقهم وزميلهم سليمان في المدرسة الحقيقة بادرة تقشعر لها الجلود يعني بالحق أكيد. تحس كونه هؤلاء الصغار يعني عندهم روح المبادرة روح التضامن مع بعضهم وحسوا بزميلهم وبصديقهم إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله يرجع
2: على برشا وضعيات تعديت معنا سي فؤاد وانت كنت حتى حاضر معنا في يعني عديد الملفات واللي ظهرت المعدل الحقيقي اليوم للتونسي والناس يعني لبعضها تلقى روحها وقت الشدة وتلقى بعضها وقت الشدة وإن شاء الله بطبيعة من خلال هذا النداء ومن خلال هذا التدخل يعني إن شاء الله الناس تفهم انه الدنيا راهي فانيه و فما حد شيء يستحق اليوم ان شاء الله نلقاو بعضنا وان شاء الله هذا النداء يوصل لاصحاب القلوب الرحيمه ونسمعوا خبر يفرح على ولدنا سليمان محمود كل الشكر ليك وانت اكيد ان شاء الله يا رب يعطيك القوه والصبر باش تتابع وتبقى ديما واقف على الملف كما قلت انت البو والام هما اكثر اللي هزيل الحمل يعني في مثل هذه الوضعيات
4: الحمد لله على كل حال لاباس ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله اكيد احنا باش نتواصلوا ونسمعوا اكيد اخبار تفرح على سليمان ان شاء الله محمود شكرا لك على الحضور باش نخرجوا فاصل ومن بعد مواصلين في القناص مرحبا
1: القناص يرجع لكم بعد شويه

0: تسمعه في القناص على لرم فام.
1: مقيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: برنامجكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعيبات. واسمع اخبار البلاد والعيبات. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم سيفو. يا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: والله يضحكت خاطر كنت في الدخل شمبعبع.
2: اسمع انا فهمك الغنيه بابا لي با هكا هو اسمع الشعب التونسي تو كله يبعبع من جره الشيء اللي صاير فينا الحقيقه وبعبع ومعاه زاد يعني تسمى سلكه كي بعبع تدخل يعني باش تقضي كل شيء كل شيء الحقيقة مش حتى مناسبة عيد الأضحى ولا حاجة والأسعار يعني فما ارتفاع.
1: نقرأ في تدوينة بكري اليوم الصباح المحرز الغنوسي
2: تاع
1: الرصد الجوي النشرة الجوية قال ديما نفرح فيكم أمطار وسدود 70% و80% وربيع تأخيره في الصيف وربيع وخريف وشتاء معناها تعاد معناها قال بارن قال العلوش مش مشكلة قال ما مش معقول والخضرة والغلة وكل شيء على فيه النار هذا المعنى بالحق المعنى عملوا ربي في بالكم راهو معنى للناس كل معنى وهي حلقة
2: سلسلة مترابطة
1: سلسلة
2: انتاج مرتبطة
1: من الفلاح لين توصل للبياع الاخراني.
2: مشكلة مش في الفلاح راهي ديما مشكلة ماهيش في الفلاح، مشكلة راهو في الوسيط سواء كان في خضرة في غلة في أي يعني منتوج كان. أنت برا شوف سيدي شوف سوم المعمل أنت برودكسيون يعني أي حكاية كانت شوف المعمل بقديش يبيعها شوف أنت بقديش المسائل قديش توصل له خضر سلسلتك المضاربين كلها هما يأخذوا الماس الكبيرة بتربح اللي هما يدوبليو الأسواق ولكن المنتج الأصلي إذا كان تأخذه من أنت برا خذ من معمل يصنع في الرول مونات شوف قديش كعبة تطلع من عنده شوف أنت قديش توصل لك تطلع له كعبة بدينار توصل لك أنت بخمستاش دينار كيفاش الله أعلم من دروش كيفاش من دروش سو كيفي زاد حاجة أخرى تما أنت حكيت على السدود وعلى الامتلاءات وإلى آخره أنت تشوف الصيف يصير وبحت بعضنا يعني ونقولها خاطر احنا ما عالجناش الاسباب الحقيقيه لهذه الازمات اللي قاعدين نعيشها في كل مره. مهدي وانت حاضر وفي البلاتو هذا عمناه وحكينا نفس الموضوع في العيد عاولت عمناه وحكي نفس الموضوع والعمل قبله نفس الموضوع نفس المشاكل تكرر بصفه دوريه
1: في كل نشاركوها معاناتهم احنا نحاول نشوفوا ونخذ في كل مره لعل وعسى
2: خاطر احنا ما حبيناش نصلحوا. مهدي
1: حضرت على بيعة متعلوش قالوا زعما ما يرخص شوية قبلها قالوا هتيت يا حي هيت
2: البارح الأسعار حسب ما بلغ لي وبلغ علمي يعني قفزة كبيرة في أسعار البارح
1: في العلوش
2: في العلوش خاطر البارح أحد الموظفين كل
1: بابا بالتونسي
2: لا لا لا في ثلاثه لغات هذا بابا بالانجليزي بالفرنسيس وبالشينواز هذا هذول الثلاثه خاطر البارح هو يوم احد واخر فرصه للموظفين ربما باش يشريوا علوش العيد خاطر اليوم يخدموا وغدوه اللي هو يوم الوقفه يخدموا وقتاش يشري علوش هو مروح في اللوتوروت يعني سو كيفي الأسعار الحقيقة شهدت ارتفاع كبير نظرا ربما فما إقبال على شراء علوش العيد.
1: بيه معنا على المباشرة سي محمد أميلة رئيس النقابة الجهوية للفلاحين. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا سي محمد. ايوه شنو هي الاسعار سي محمد شنو هي السوق شنو العرض وشنو الطلب والوضعيه قبل تقريبا اقل من 24 ساعه 48 ساعه من عيد اضحى المبارك؟
3: هي الوضعيه مقابله معناها تو مثلا نبي العرض موجود العلوش موجود في كل بطاحه وفي كل مكان موجود بصفه كبيره معناها لانه
1: العلوش نتاعنا العلوش نتاعنا
3: افهمني مش نفسر لك العلوش راه اغلبيته اللي جاء للساحل كله من الجنوب
1: هي
3: كله نسبه 99.99% من الجنوب والحاجه اللي ريناها السنة ما كانتش موجوده بصفه كبيره هي الزنزاره. الزنزاره دخلت على الخط ولات معناها جابت علالش من الجنوب اني من معناها من الجنوب وعملت رحابي وحدها وتقع عنده ب 300 و 400 علوش ونسبيا الجنوب فرغم العلوش ما عادش عنده تو العلوش ولا موجود في الساحل وموجود في تونس العاصمة. معناها الأسعار هي نفسها. أنا نقول لك إذا كان تحرك اليوم في سهلول مثلا، نعطيك اكزامبل، يتحرك كما نقولوا ساعة من زمان في الإقبال في الشراء، راهو العلوش مش يزيد يطلع بالكدا بالكدا. وإذا كان العلوش معناها الفلاح ما إذا كان الشاري ما شراش، نعطيك الملخص مش يقع. إذا كان الضحاي ما شراش ومش يتكل الززار راهو مش يحسب له من 80 دينار جري، معناها خاطره ديجا بدا في 70. تسمع فيه سيمادي
1: معاك سي محمد، ما زلت قاعد نستوعب في الارقام.
3: معناها انا مو باش نعطيك شنو ولا مش يصير، معناها تو الملخص مثل لا. واذا كانت تحركت في الاسوام ديجا تحركت والناس معناها بدات وقع قبائل كبيره على علوش.
1: سي محمد جيت تحب نفهم، قلت نجم يصل حتى ل 80 دينار فيما يخص التسعيره نتاع اللحم، معناها هو عرض وطلب ما فيش معناها بلافون،
3: ما فيش تسعيره، ما نجموش يسعروا،
1: ما نجموش. اي هذا حبيت نفهم.
3: لا ما فيش تسعيره، هو الدائره اللي سعروه الطريقه اللي فات تراه سعروه بالنسبه ل 600 جمع للوحده نتاع اللحوم الحمراء لل تسمو تاع المجمع المهني للحوم الحمراء قداش يبيع، اما بالنسبه للسوم نتاعو ماهوش مرتبط بالاسوام الاخرى. معناها فهمت كيفاش؟
1: واضح.
3: معناها ما فماش تسعيره، معناها حتى كي مش يجيك انت مسؤول يقول لك لا مش تبيع اللحم كذا، ما عندوش تسعيره قدامه، معناها ولا هابطه من وزاره التجاره، وزاره التجاره ما تنجمش تسعر لك المحلي. لهنا الززار تو هو اللي حط، معناها كان القشار تو ولا الززار يعس عليك انت، كان اللي انت ضحيت معناها هكا خذيت العلوش غالي، كما ضحيت هون مش يبيع لك العلوش الحم مخصوص غالي لانه هو جاب 200 و300 علوش. معناها فهمت المفارقات كيفني ولا انا من هذا المنبر ندعو جميع الفلاحه باش يرفقوا شويه، يرفقوا بالناس فهمتني، ولا كنت اني نحبب نخو علوش. معناها انت اللي كمش تمشي تاخو من عند الزار كما نقولوا 10 كيلو الحم، معناها مش يطلع لك انت ب 700,000 وب 800,000، عاد انت يا حبذا تاخو علوش بمليون تضحى بيه، عندك دواره وكبده وراس وما نعرفش شنو وما نعرفش شنو.
1: مليون قداش فيه هذا؟ في 9 كيلو
3: اما لا، وفي حتى انت مش حتى في 10 كيلو 10 كيلو هيك مش تاخوها انت، معناها واحد نتصور اني مليون اكثر من 10، نقولوا 10 كيلو 11 كيلو 12 كيلو معناها. فهمت؟ معناها اني هكا معناها في المجمل ما اراو هي قلت لك الحكايه عرض وطلب، اما هذا هو اللي نحب نفهمه.
1: هو تو الاسعار منين لمنين تقريبا في العلوش؟
3: والله تو اني شفت الاسعار من
1: اللي يضحي نقولوا، اللي يضحي نقولوا
3: نقولوا يضحي ولا حوايج معناها حاجه باهيه تستر الوجه معناها سمحه من 12% معناها فما فوق معناها
1: ما فماش بلافون.
2: هذا هذا سي محمد، اهلا وسهلا يا سي محمد. سي محمد
3: نعم،
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا
2: به العلوش هذا بتاع 11 100 12 100 بتاع علوش سنين، قديش عمره تقريبا؟
3: ولا ما بين الخمسة شهور والستة شهور، من ال 12 يبدا، من ال 12 يبدا، حتى نقول لك حتى ال 16 ل 17
2: حطيت 16 17
3: لا فوالا من 16% حتى ل 17%.
2: هذا علوش، علوش عمره 5 6 شهور؟
3: لا هذا علوش اللي من 17% تلقى عمره ما بين 9 شهور 10 شهور 11 شهر.
2: قداش فيه لحم تقريبا؟
3: والله نتصور اني تلقى فيه من 15 فوق.
2: يعني الكيلو تيح لما تلف تقريبا؟
3: والله في المعدل في العلوش تقريبا يطيح في القمة قريب بالنسبة للعلوش الجويد معناه، أما في العلوش الغليظ يطيح على 60,000 70,000 60,000 70,000.
2: كيفاش على 60,000؟ ما تصدفش. إذا كان نحكيه أحنا، إذا كان نحكيه على 16% وفيها قداش
1: يحكي الأكبر شوي كي بيشتحه أكبر شوي.
3: مش مفهمك أني راني استفواد أني ما نجمش تواني كراء علوش في الرحبة ما تعطيه كله 16% ما نجمش تحكم فيه أنت في الميزان، خاطك ما تعطيه يعطيك الكيلو صحيح إلا المال بسهولة.
2: إيه ما تقريبا هو تقريبا حسب يقولوا حسب ما نعرف تقريباً اللي هو اشتر ميزانه ريت ميزانه هو أقسم عشتر اشتر يمشي بين جلد وراس ودوارة ودم اشتر مستقال حم
3: ولا امتاه 16% 17% نتصور اني فيه من 20 فوق 20 21 22 معناها نتصور حتى ماكسيموم 25 كيلو ماكسيموم
2: يعني يطيح يعني يطيح في الزون بين 75 و 80000 الكيلو الحم
3: تقريبا اونفيرون كيك اما سمح علو السمح كامل وسمح قد معناها كي تراه تقول بركوس علو السمح
2: هو مو زاد المواطن التونسي زاد مو يحسبها فلوس قول لك يعني اذا كان كيلو الحم مش يتكلف لي اني ب 80 دينار عاده نمشي نشري يعني 10 كيلو يطلعوا لي ب 70 دينار البلافون على موجود توكاي لا يخدم يطلع ب 700 دينار زيد معهم مرطل كبده ولا كذا تطلع ب 800 دينار واني رايت
3: سي فريد باش نقول لك حاجه انت سيد العارفين
2: قول لي
3: راهو البرسمي يتباع ب 400000 ويتباع مليون ما يتباع بمليون الحم تلقاك توكل بالبرسمي والمازا مش كيما تاخو علوش تضحي بيه قدامك تذبحو
2: اي ليه هو صحيح لا اني معاك راهو اني معاك كونه الاضحيه ما كيفاش وهي شعيره من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فان ذلك من تقوى القلوب قبل ما نحسبها لا فلوس لا نحسبها لا شيء ولكن احنا نحكيه في موضوع اخر نحكيه في موضوع كونه هل اسوام هذه
1: مقابله
2: تتماشى صحيح هي. هذا هو الاساس كونه احنا دوله بالاساس دوله فلاحيه وانعم علينا ربي بالامطار وعنا قطيع من الأغنام ومن أصلنا في تونس من أصل الأصيل الربيع في الأغنام وجيد نحكيه على مساكن ربما سي محمد وانت سيد العارفين كونه قبل ما كانش في مدار مش مربي أغنام ما فيهاش عليلش ما فيهاش زوز ثلاثة عليلش هذا في الماضي القريب ما نحكيش على الماضي البعيد عليش بين عشية وضحاها في ظرف 10 سنوات ولا 15 عام احنا خرجنا من دولة ومن شعب منتج ومن شعب اسعاره معقولة الى شعب مستورد واسعار مرتفعة بطريقة خيالية
3: سيفويد باش نقول لك حاجة الو
2: وينسمع فيك اسمع فيك نسمع فيك
3: اغذر اني كانت عندي 19 بقرة فكل مدة 5 سنوات وقتك الزمة
2: اي
3: تطور اني عماولي منهم حساب 6 بقرات أراخي مناش بالعلفة وقتك الزمة أراه البلاد مسيبة أراه العلفة أراه لا أراك الله من مكروه أشقع
2: أراه
3: أغلبية الغلم كلها ذبحت لناسي كل ذبحت ولا خرجت للجزائر البقر كيف به احنا رانا ما صلحناش الوضعية احنا الإشكال متاعنا رانا ما قعدناش على الطاولة لليوم للساعة هذه للربع ساعة هذه أراه الدولة ما قعدتش مع فلحة أني جدي بيان لأنه لا نقابة ولا الاتحاد أرامه كلهم ناس متيسين وناس ميستخدم في مصلحة البلاد وما قعدوش ما فلحة اللي هم يربيه بس ننهضوا في القطاع هذا
1: سي محمد باش نرجع لك الكلمة وقيت أذان سلطة الظهر وبعد باش نواصلوا احنا حوارنا معاك السيد محمد هميلة رئيس النقابة الجهوية للفلاحين وأيضا الأستاذ فؤاد بن عبد الجليل احنا فاصل قصير ونرفع أذان سلطة الظهر وبعد راجعين مرحبا
0: هنا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في القناص على لرم افهم.
3: رجعنا لكم من جديد نصف النهار وعشرين دقيقة. نواصل معك سي محمد ميلان، خليك تواصل اكيد الفكرة متاعك فيما يخص اكيد حديثنا فيما يخص علوش العيد. ايه تفضل سي محمد.
4: نحب نقول سي فؤاد مثلا، اني اليوم مثلا كما نقولوا اني فلاح عندي 200 شيخ.
3: ايه
4: باه تولد لي 100 علوش و100 فتيمة، مش الربي منهم اني 30 فتيمة للي اني و70 الاخرين اللي هو مش يمشيوا يقول القائل. يقول القائل دي معناه اللي يخمم ويقول انا يلزمني باش نجيب لناس المنجم الخارج، اش با ماخذاش من عندي انا 70 مثلا ومن عند فلان 50 ومن عند
5: شكون شيخو. شكون شيخو سي محمد؟ شكون شيخو؟
4: الدوله
5: سبع دقيقه برك بربي لحظه بلي نسال سؤال مثالش. الدولة ناهي وزير الفلاحة لمشي حج تويكية خلى الدنيا مقلوبة على الأضاحي والناس واكلة بعضها والفلاحة والمنتجين والوزير ماشي حج تويكية وزير الفلاحة ماشي يعمل في حجة أليه ولا شكون تحكي أنت؟ تحكي على ديوان، سمحني كملك، خلي كملك سي محمد. تحكي على الديوان أنت نفيذة ألا كان فيها 3000 نعجة ولا 30000 ولا قديش اللي هو فارغة. تحكي على جميع الدواوين تربية الماشية ألا نهار طلعوا علوشة، على شكون تحكي سي محمد؟ هنكاية العقلية، الدولة استقالت من منصبها ومن مسؤوليتها تجاه المواطن في المؤسسات الكبيرة. هنكاية المواطن اللي يحب يعمل على روحه ويعمل على لوشه ويريد على روحه أبارسا. قل لي الدولة وما الدولة؟ الدولة لا هي بأمور أخرى، معاش لا هي لا هي تمشي تحج ولا هي هكا لا هي يعمل في التصاور ولا هي هكا يتصور لي في المارشي سنترال ويجي يتصور في الرحبة والسلام عليكم يمشي روح. يعني ريال مو بعد زيارات على سيدي عملها الوالي منا وعملها المسؤول منا والوزير منا، ريتش حاجة ريال مو، ريتش إجراءات قرارات يعطيك الصحة كهو سي محمد مالا.
4: ايه ما تو الوضعيه كما هيك ارى عام الجاي ارى الوضعيه عمليه تتعقد اكثر
5: بطبيعه الحال. انت العلوش العلوش العلوش اللي تحكي عليه 1,600,000 عملوا كم قديش كان سي محمد؟
4: كان والله ماكسيم هادي مليون و200
5: ماكسيموم بتاعه، مليون و200
4: ماكسيموم
5: السنين 1,600,000
4: مليون على لا فما النقص.
5: ايه نقص ما تفهمي مو سي نورمال، راهو عندك سوق مربوط بعرض وطلب بنتي، ومربوط يعني بوسائل انتاج، ومربوط بكلفة، ومربوط بعلفة ولات غالية، ومربوط بعبيد ما عادش تحب تخدم الغنم
4: ولا ما عادش تخدم ما عادش تحب
5: شكون يهمي زي يخدم الغنم.
3: سي محمد سي محمد فما قبيل المواطن قاعد يشري، المواطن قاعد يشري سي محمد في العلوش ولا
4: والله
3: حسب ما تبعت
4: القليل هاو مش مفهمك القليل الاقبال قليل، اما راهو الاقبال مش يكون اليوم العشيه والا غدوه والا غدوه عند الززار. راهو هو نفسه راهو بالنسبه للفلاح باش نقول لك حاجه، الفلاح راهو تخلص من العلوش بتاعه واغلبيته عند القشاره والززاره تو علوشه. معناها بالنسبه للفلاح راهو معناها نسبه نتاع 10% اللي مازال عنده. معنى فهمت العملية، العملية ولات زوز مجموعات هما متحكمين توكيه في السعر وفي الأضحيات الكل. هنا بالنسبة علاش يتحكموا فيها؟ يتحكموا فيها حتى في الصيف، الززار غدوه مش يطيح لك اللحم، عندك 11 مليون سائح مش يدخل هذاك مش يوجد له سلعة، معنى سوى يبيعوا في العيد هذا إلا يبيعوا في بعد. معناه لهنا
5: هو قبل
4: الضحاي المشكل الكبير في المواطن،
5: هو
4: المواطن ما عندكم شيخو
5: هو
4: مش
5: سي محمد. هو باش نتفاعل معاك وحتى نرجع تاريخيا وانت تبارك الله عليك يعني اكبر منا سن وقدر وحاضرت العصور هذه سي محمد. كونه نحكيه كان بريود التالي قبل كان ليلة العيد العلوش يا يتيح يا يطلع سومو يتيح يتيح ساعات يركز قديش مرة يركز ركزة هي بيد علاش على خاطر كي اللي مش يبيع اللي مش يبيع ما بعوش في العيد كل علوش مش يقعدوا على قلبه ما عم بي شيء كيك ولا مش كيك سي محمد كان ما ياخذوا حد. لكن توكاية المعطيات والمفاهيم تبدلت ولا ما بعتوش يعني في العيد جاي جايني صيف وجاي عروسات وجاي فروحات وطهورات ومشاوي والى اخره الور السلعة ولات متبورش. احنا ميزنا في نفس ورتيرة

0: الانتاج، وبالعكس وتيرة الانتاج طاحت. علاش؟ ما عادش فما مربين كافيين، ما علفة ولد غالية، فما عزوف زاد كبير جدا. وسي محمد يعرف الموضوع مليح، كونك انت مش تعمل غنم. ما سيدي يقول اني انفستيسور وتوكي قررت قلت مش نعمل غنم، مش نعمل 100 تراس غنم وش نبدا نخدم ونحب الغنم ونحب الفلاحة. ما تلقاش كوني تلهلك، ما تلقاش غدان تعطيه مليون ومليون ونص في الشهر وما تلقاش شي.
1: ما تلقاش. صحيح صحيح.
0: واضح.
1: وزيد على ذلك السرقات، زيد على ذلك الانسان معناها يخدم صيف السير ربيع عيد مش عيد، ومعناها المعطي مع الناس كل كرهت الفلاحه. لو انت تهبط معناها ان اكزامبل تمشي للمرسي الجروف في سوسه،
0: اي
1: ما تلقاش حتى فلاح، كلها هبطه.
0: اي
1: كيفاش تحب تسيطر انت على الاسواق؟
0: خاطر هو الفكره كونك انت تلقى فلاح هازز منتوج ومش يبيعه ديريكت، هو بيعه هو في السوق اتوي في كل الشارع يقولوا هات الكيتونس. هاو شو الاشكاليه؟ لازمنا مراجعات كبيره لوسائل الانتاج ومسالك التوزيع. هذا كل لازم نرجعوه، لازم بالحق كي نحكيه على المسؤولين المشاوي يحجوا. مثالش حج في بلادك وحل مشاكل المواطنين بتاعك ولقى حلول، وبعديش مثالش الحجه ما عنده وين هارب.
2: واضح. شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحه. كل الشكر لك السيد محمد هميلة رئيس النقابه الجهويه للفلاحين. ان شاء الله عيدك مبروك بالمسبق سي محمد، ولنا اكيد لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا لك سي فؤاد.
0: شكرا لك. هو سؤال سي محمد، مادام توكي الاسعار غاليه ما لدزه كاين سي محمد؟
1: ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه سي محمد، بارك الله فيك. تحيه ليك سي فؤاد ايضا. ملتقانا ان شاء الله في العيد. نعيد
0: ان شاء الله في العيد مالا بطبيعه الحال، ان شاء الله نعيد ان شاء الله بالمسبق. اليوم يوم الترويه، ان شاء الله ربي يتقبل صالح الاعمال منا ومنكم ومن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وربي يرحم جميع امواتنا.
2: امين يا رب.
0: يا رب العالمين. وربي يشفي جميع مرضانا، وربي يوفق وليداتنا زاد الامتحانات، وان شاء الله مازال
2: توكيلون
0: الابتدائي. تو مادي كان
2: لا ضربت الوتر الحساس.
0: مادي تو برك كان في التليفون، اش عملت؟ جابوا لكم شمعدين؟
2: مسكينين ولا يسخفوني. ما انا العيد ما انا منا ويرجع يعدي منا،
0: يعني
2: يرجع يعدي وصغار
0: يرجع يعدي نهار الجمعه.
2: الكوليج كملوا،
0: الكوليج
2: كملوا صغيرات وما تحسن اولى وثانيه وثالثه،
0: يعني بالحق يعني وزيد فما مشكله. غلط مين بكل صراحة، يعني اليوم يقرأوا غدوة يقرأوا نهار الجمعة جكروا يقرأوا
2: يعديوا
0: كريمو
2: جمعة وسبت خميس وجمعة وسبت معنا
0: خميس لا
2: خميس وجمعة امتحان
0: ليه
2: أربعة ايه جمعة
0: بعدش يكمل. يعني الحقيقة باراشوتي يعني اللي حط البروغرام أور نورم جملة يعني الحقيقة للأسف الشديد.
2: شكرا لك سي فؤاد.
0: شكرا.
2: تحية لكم نسكل، باش خليكم مع فاصل وبعد راجعين في الركاب جولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة. راجعين بعد الموسيقى. مرحبا.
3: القناص يرجع لكم بعد شوية.
4: مقيد الشهر على نرم فام كالعادة، وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: مال جيب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في القناص على الارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و47 دقيقه. لقيت هذا الريكاب.
5: الركاب.
4: أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجيل البارح حرص الجزائر على مواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون الثنائي لا سيما في قطاع الطاقة، وجاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري وفد رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وجدد عجيل تأكيد الالتزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026 رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها فترة الذروة الصيفية، مؤكدا أن الجزائر من خلال مجمع سون الغاز حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الفترة بالنسبة للشقيقة تونس. وأسدى الوزير جملة من التعليمات لمسؤولي هذه المؤسسة تقضي برفع مستوى التنسيق مع شركة تونسية ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها التقوية. كما تطرق الوزير إلى مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما له من أهمية محورية في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه مساء يوم السبت 6 ذو الحجة 1447 الموافق ل 23 مايو 2026 بمكة المكرمة، على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية. وأشاد الوزير بما بذله أعضاء مكتب حجاج تونس من جهود صادقة أثمرت هذا النجاح، وذلك بشهادات الحجيج الذين عبروا عن رضاهم معتبرا أن خدمة الحجاج شرف عظيم ودور جليل مبارك، وذلك وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية اليوم الاثنين. ووضح أن مكتب حجاج تونس عد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوي وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. ووجه الوزير بالمناسبة جملة من التوصيات من بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. كما شدد على ضرورة احترام ترتيبات وتعليمات السلطات السعودية التي تعاملت مع البعثة التونسية باحترام وتقدير تثمينا لجديتها وانضباطها في العمل، إلى جانب تكثيف التنشيط الديني والتعبدي في الخيام خلال يوم التروية ويوم عرفة من خلال إمامة الصلوات وتلاوة القرآن الكريم وإقامة خطبة يوم العرفة والأدعية. ودعا أيضا إلى تقديم المساعدة لكبار السن والمرضى لإتمام المناسك، وخاصة الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والالتزام بترتيبات التفويج التي وضعتها السلطات السعودية ضمان سلاسة الحركة أثناء الرجم، فضلا عن توعية الحجيج بأهمية يوم عرفة وتحفيزهم على الدعاء واستثمار هذا اليوم لتحقيق الطمأنينة والسعادة الروحية. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفيا قطعيا صحة ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع للكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إحدى الجلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. وأكدت الوزارة في بلاغ اليوم الاثنين أن هذه المعطيات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. وهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بضرورة استقال المعلومات من مصادرها الرسمية والتحري قبل النشر تجنبا لترويج إشاعات من شأنها إرباك الرأي العام، مجددة التزامها الإتمام بمواصلة دعم منظومة الانتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء بما يخدم المصلحة الوطنية. أفاد المندوب الجهوي للتربية محمد علي بذريع اليوم الاثنين بأنه في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 22 مايو حامت شبهات حول إمكانية تسريب الفرض الموحد لمادة الرياضيات لتلاميذ السنة الثانية ثانوي علوم، مشيرا إلى أنه تم تنسيق الفوري والمسؤول مع متفقدي المادة لإقرار تغيير الاختبار بفرض تعويضي احتياطي، وذلك في إطار الحرص التام على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. وأضاف بذريع خلال تصريح إعلامي أن الإجراءات التنفيذية تمت بنجاح قياسي، حيث تم الاتصال بمديري المؤسسات التربوية في ساعة الفجر الأولى من يوم السبت وإرسال الفرض الجديد مشفرا يتم سحبه وتوزيعه في التوقيت المحدد، مؤكدا أن الامتحانات دارت في ظروف عادية جدا ودون تسجيل أي إشكالات. وأوضح المندوب الجهوي أنه تم تشكيل لجنة تحرر وبحث إداري داخلي للتحقق من مدى صحة التسريب وتحديد المسؤوليات، مشددا على أن أي تجاوز يتم إثباته سيتم رفعه مباشرة إلى القضاء، مؤكدا عدم التسامح مع أي طرف يحاول العبث بمصداقية الامتحانات. وفي سياق متصل استعرض بذريع الآلية الصارمة والآمنة التي تعتمدها المندوبية في التعامل مع الفروض الجهوية الموحدة تفاديا لأي اختراق، لافتا إلى أن إعداد الفرض يتم من قبل لجنة مختصة تحت إشراف المتفقد الموجه، والتأمين الرقمي يجرى من خلال إرسال الفرض حصريا إلى البريد الإلكتروني لمديري التعليم الثانوي بالمندوبيات. وأضاف أن مديري التعليم الثانوي يقومون بتشفير الملف وإرساله إلى مديري المؤسسات التربوية، ولا يتم تمكين مديري المعاهد من كلمة السر لفك التشفير إلا ليلة الامتحان أو في صباح الباكر لطباعته داخل مكتب المدير حصرا. وأشار المندوب إلى أن تجربة الفروض الموحدة جهويا تشمل المواد الأساسية ذات الضوارب العالية مثل الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، وهي تجربة أثبت نجاحها في تقييم مدى تقدم البرامج التعليمية بشكل عادل وضمان تكافؤ الفرص بين كافة تلاميذ الجهة. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته يوم أمس. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع السلطات والهيئة الهيكل المتداخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. كما عززت الهيئة حملاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار، حيث تولت فرق الميدانية تابعة للإدارة المركزية تضم أطباء بياطرة وأخصائي حفظ الصحة تنظيم حملات توعوية للحث المربين والتجار على الالتزام بالشروط الصحية والترتيبية المعمول بها، إلى جانب توجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة وطرق حفظ اللحوم بعد الذبح. وشملت هذه الأنشطة توزيع مطويات توعوية داخل أسواق الدواب ونقاط البيع المنظمة، تضمنت أهم التوصيات المتعلقة بالاختيار السليم للأضحية وشروط النقل والإيواء وقواعد الذبح الصحي وطرق التخزين السليم، بما يساهم في تعزيز الثقافة الصحية والوقائية من المخاطر الغذائية خلال فترة العيد. وفي سياق متصل، تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والشرطة البلدية والأمن من حجز عجلين داخل أحد المسالخ بلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كيلوغرام بعد التفطن إلى وجود علامات مرضية، حيث تأكدت إصابتهما بمرض السل ليتم إتلافهما طبقا للإجراءات الصحية المعمول بها. كما تم بسوسة حجز حوالي 540 كيلوغرام من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزود، إضافة إلى عدم احترام درجات التبريد المعتمدة مع اتخاذ إجراءات قانونية لازمة في الغرض. وفي ولاية جندوبة أسفرت عملية المراقبة عن حجز 37.85 كيلوغرام من لحم الضأن مجهول المصدر بأحدى محلات بيع اللحوم الحمراء، فيما تم بولاية قفصة حجز 52.8 كيلوغرام من لحوم الأغنام إثر تسجيل إخلالات تتعلق بشروط الحفظ والسلامة الصحية. أما بولاية القيروان فقد تم حجز 75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة لدى أحد الجزارين لكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى تخزينها في ظروف لا تستجيب للشروط الصحة أو السلامة الصحية وعدم احترام سلسلة التبريد. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها وضعت بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، مع إمكانية معاينة الأضاحي وذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب. ودعت الهيئة عموم المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة والاتصال بالرقم الأخضر 80106977 للإبلاغ والاستفسار، وفي إطار أيضا دعم جهود الوقاية وحماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية خلال هذه المناسبة الدينية. هذا شعنا في الركاب وبأخبارنا الجهوية والوطنية، نصل لنهاية حصتنا اليوم. إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رفقنا في الإخراج الفني. نقولكم شيء طيبة، إلى اللقاء الناس كل
1: القناص. موعدكم اليومي على لرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. ديما معاك. RMFM. الموسيقى نون ستوب.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الإشهار على نرم فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالا؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ميرام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 رام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم رام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على رام فام ماضي ساعتين واربعة دقائق نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net في موعد جديد نتقابلوا فيها معاكم لليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله ربي يعينكم أكيد في قضيتكم لقاية هدايا إذا نعرفوا أغلب ومجمل إذا العائلات التونسية اللي غاطسة وليه في تحذيرات العيد إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير احنا مش ننسوكم في التحذيرات هدية كالعادة ونعطيكم فكرة على برز الأخبار تنجم تكون فاتتكم وتفاصيل الأخبار اللي تهمكم أنتم سواء الأخبار المحلية الجهوية الوطنية وحتى الثقافية زيادة إذن في السياق هذية دونك كالعادة جولتنا باش تكون ديما في مختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع إيهاب براوي في الإخراج منى البيجي معكم من قدام الميكرو شنو ننسوكم أكيد في عشوية اليوم وبعد شوية نعطيكم زيادة حوالة الطقس حوالة الطقس يمات العيد كيفاش بش يكون إن شاء الله وإذا بقية فقراتنا نفكركم زيادة 71-34-396 نجموا تطلبونا زيادة تخليونا ديديكاس متاعكم اقتراحاتكم كان عندكم على شكون تحبوا تعايدوا من طوى مرحبا بكم كما قلت سواء على الفيكس ولا على الواتساب على 29-29-66-68 ولا على باش فيسبوك راديو أهلا ما فهمش خليكم مع الموسيقى تبدلوش موجه انا رجعي نعم

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الإلكترو ميناجي والأيتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: ماضي ساعتين و16 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعين. إذن ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذا، نبدأ معاكم أولى فقراتنا الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقسنا لليوم، إذن المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه طقس إذن يتميز بشوية ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية. البحر اليوم هذا إلى قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن، إذن اليوم درجة الحرارة بين 28 و أو 20 و 30 درجة. نهار إذن غدوة باش نلقاوها تراوح بين 18 و 28 درجة. خلينا نرجع بكم زادة للتوقعات الجوية الخاصة بعطلة أيام عيد الإضحى والأيام اللي من بعد. بالنسبة لطقس غدوة إذن مغيم بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. إذن وتتراوح غدوة الحرارة القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لنهار الأربعاء، إذا طقس العيد باش يكون يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق، الريح نلقاوها من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. طقس الخميس يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد، وطقس الجمعة إن شاء الله 29 ماي باش يكون طقس عامة صافي لقليل السحب بأغلب الجهات والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والحرارة الأسبوع هذي نلقاوها دون تغيير. إذن بالنسبة للأسبوع هذي وين باش تسجل ارتفاع طفيف نهار الخميس والجمعة. هذي بالنسبة للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: ماضي ساعتين و 18 دقيقة، جولتنا بعد شوية تكون في أبرز الأخبار المحلية، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام على ارم افام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مضي ساعتين وسبعة وثلاثين دقيقة ان شاء الله نكونوا منسينكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت ذايم داخل او خارج حدود الوطن. سلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت ذايم. نمشيوا مع بعضنا لانفو لوكال
1: انفو لوكال انفو لوكال انفو لوكال.
3: إذن في انفو لوكال عودة على أبرز الأخبار المحلية. إذن نبدأ في السياق كما حكينا بكري إذن على التحذيرات الخاصة بعيد الأضحى، وين تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والشرطة البلدية والأمن من حجز إذن عجلين داخل أحد المسالخ. وزن الواحد فيهم وزن الجملي وزنهم الجملي حوالي 500 كيلو جرام بعد تفطن إلى وجود علامات مرضية، وين تأكدت إصابتهم بمرض السل ليتم تلافهم طبقا للإجراءات الصحية المعمول بها. كما تم حجز حوالي 45 كيلو من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة إذن مزود، بالإضافة إلى عدم احترام درجة التبريد المعتمدة. هذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اسمع في الغرض. في أخبارنا الأخرى في سوسة، وين مثل ضبط الجداول الزمنية ومواعيد انطلاق الأشغال والدراسات الخاصة بالمشاريع الصناعية الكبرى بولاية سوسة، المحور الأساسي للزيارة الميدانية اللي أداها الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس المجري إذا نهاية الأسبوع اللي فات، وأسفرت جلسة العمل المشتركة بمقر الإدارة الجهوية عن تحديد رزنامة دقيقة لتقدم المشاريع الهيكلية بالجهة. هذا وعنت الوكالة أنه مشروع المنطقة الصناعية كوندار مين دخل مرحلته إذن الحسم قبل التنفيذ، وين يجرى حاليا تقييم العروض الفنية والمالية المتعلقة بأشغال التهيئة. كما تقرر رسميا برمجة انطلاق الأشغال الميدانية بالموقع في النصف الثاني من سنة 2026. إذا حددت الوكالة أو حددت نهار غرة جوان كموعد رسمي لانطلاق الدراسات الفنية الخاصة بالمنطقة الصناعية انفيضة 3، ويجي إبرام صفقة هذه لإعادة تهيئة وإصلاح الأشغال المنجزة وتكملة القسط الأول بالتوازي مع دراسة القسط الثاني. فيما يتعلق بالمشاريع إذن اللي تمر بمراحل التسوية العقارية والمصادقات الفنية، أوضحت الوكالة فيما يخص منطقة ساكن الزايد أنها تعمل حاليا لاستكمال لمسات الأخيرة من إجراءات انتزاع العقار، تأمين الغرامات المالية اللازمة، تمهيدا لإدراج الموقع رسميا ضمن الرصيد العقاري الجاهز للتطوير. وبالنسبة للمنطقة الصناعية بالقلعة الصغيرة، البيانات المتوفرة تفيد أنه بعد الحصول على مصادقة الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة بشأن دراسة تهيئة المدخل، تمر الوكالة حاليا بالمرحلة النهائية لاستصدار بقية التراخيص من شركة تونس الطرق السيارة والإدارة العامة للجسور والطرقات. إذن في ختام زيارته كان شدد الرئيس المدير العام الوكالة على أن الالتزام بالمواعيد المحددة والتنسيق الصارم بين مختلف المداخلين يعد شرط أساسي لضمان جاهزية المناطق هذه، بما يساهم مباشرة في دفع عجلة الاستثمار الخاصة وتعزيز الديناميكية الاقتصادية بولاية سوسة. في إذن ذي بالنسبة لأخبارنا المحلية في سوسة، نبقاو في نفس الجهة. إذن نرجع على اليوم الوطني لصحة العيون، وفي إطار اليوم هذاك ندى الوالي زيارة المستشفى الجامعي فرحات حشيد في نهاية الأسبوع، بتحديد قسم أمراض العيون اللي تكفل بإجراء 50 عملية جراحية مجانية لفائدة المرضى المنتفعين بمنظومة أمان. إذن العملية جراحية عملية الماء الأبيض، تم تأمين العملية دي تحت إشراف أطباء إذن فتحي كريفة، صالح يعقوب، أحمد محجوب، نادية بن عبد السلام، نسرين زعفران، محمد غشام، وأسامة بن سعيد، وكافة الإطارات شبه طبية، وين يندرج العمل هذايا في إطار سياسة الدولة التونسية ووزارة الصحة لتقريب الخدمات وتحقيق العدالة الصحية. إذن علما أن الإجراءات هذه الصحية معتمدة على مدار السنة في مختلف الاختصاصات الطبية بالمستشفيات العمومية. ونختم بالأخبار هذه. إذن في طال عمل بلدي اليومي المتواصل لرفع من مؤشرات النظافة بولاية سوسة وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة والاستعدادات الحثيثة لينجاح الموسم الصيفي ومزيد العناية بالمناطق السياحية والشواطئ العمومية والأحياء والتجمعات السكنية. والتزاما بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جانفي تم في نهاية الأسبوع تنظيم تدخل جهوي مشترك بين بلديتي سوسة وحمام سوسة على مستوى الواجهة البحرية إذن شارع القنطاوي وإذن منطقة خليج الملائكة. وفي السياق ذات مثل التدخلات في العناية بالشواطئ مراقبة مدى احترام التراخيص الوقتية لاستغلال ملك العموم البحري من طرف المستغلين من شاطئ برج خديجة حتى القنطاوي، تهذيب الأشجار وغراسة نباتات بالجهة، تشوير الطرقات ودهن حافات الأرصفة. وينتهدف تدخلات هذه لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سليمة والتعهد بالقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية لفواضل البناء إلى جانب دعم نظافة الشواطئ وتحسين المحيط البيئي في إطار المحافظة على جمالية مدن الساحلية وتأمين أفضل الظروف لاستقبال موسم الصيفي بما يساهم في توفير محيط نظيف وآمن لفائدة المواطنين والزوار والمصطفين. لنا السلطات الجهوية تأكد التزام مختلف البلديات بمواصلة العمل اليومي لتحسين مؤشرات النظافة بالجهة وتدعو زادة كافة المواطنين إلى احترام قواعد النظافة والعناية بالبيئة والمساهمة بدورهم في تحسين جودة الحياة. وهذا كان عنا في أنفو لوكال لليوم. أنفو لوكال. ما زلنا مواصلين احنا معكم مشوار مستمعينا، بعد شوية جولتنا بتكون في النيوز بيبل. مش خليكم مع الموسيقى، هنرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 أرام مجازيل ترجع لكم بعد شوية.

0: كرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام على ارام اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذيا نمشي مع بعضنا جولتنا ديما تكون في كالعاده عوده على ابرز الاخبار الوطنيه في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل لينيوز بيبل
3: في لينيوز بيبال. إذن لوين سجل نرجو على اليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي كان انتظم في نهاية الأسبوع. سجل اليوم هذا تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجاز صحي وإنساني غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفايدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنت عليه وزارة الصحة اللي أكدت في بلاغ أن عدد العملية المنجزة جاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية. واعتبرت أن النجاح الوطني الاستثنائي هذايا ينجم يرتقي لمستوى الأرقام القياسية العالمية مش كان من حيث العدد بل أيضا من حيث الدلالات الإنسانية والاجتماعية. وبينت أن الإنجاز هذايا تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني في صورة جسدت قيم التضامن والعدالة الصحية في تونس. وشددت وزارة الصحة لأنه اليوم الوطني هذا باش يبقى شاهد على أنه العدالة الصحية مش مجرد شعار بل ممارسة فعلية تضمن وصول الخدمات الصحية للمواطن. وأعربت عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح المبادرة النبيلة هذه حسب الإخ صادر عن وزارة الصحة. في شأن تربوي إذن وزارة التربية نشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفايدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوري. إذن في الرزنامة نلقاو كما قلنا إذن حصص الدعم اللي تنطلق اليوم من 25 حتى 31 مايو. نلقاو التاريخ إطار الإشراف البيداغوجي عفوا ومن المتفقدين إطار التدريس من أساتذة التعليم الابتدائي إذا بالنسبة للسنة السادسة المادة والمحور الحصة المقترحة نوع الحصة بشكل مباشرة ولا مسجلة وتوقيت البث كيف زاد بالنسبة للتلاميذ البكالوريا وين نلقاه زاد التاريخ الشعبة والمستوى المادة المحور والدرس إطار الإشراف البيداغوجي إطار التدريس نوع الحصة وتوقيت البث وكيف كما قلنا إذن ماذا بالنسبة للتلاميذ السنوات النهائية. إذن ونلقاو تلاميذ التاسعة أساسي والسادسة ابتدائي وتلاميذ البكالوريا تنجموا تدخلوا على الصفحة الخاصة بوزارة التربية وتلقاو باقي التفاصيل الخاصة بإذن الرزنامة الموضوعة على ذمتكم. إذن وتلقاوها زادة على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو ارام اف ام. نكملوا إذن في أخبارنا الأخرى نحكيه على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي وقعت اتفاقيتي تعاون وشراكة مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجماعي وشبكة مبادرة تونس على هامش أشغال المؤتمر الوطني للطاقة المنعقد في إطار الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيسها. وتندرج الاتفاقية الأولى المبرمة مع المعهد الإيطالي للتعاون الجماعي في إطار دعم التعاون في مجال النجاعة الطاقية تثمين النفايات تعبئة التمويلات الدولية للمناخ وبناء قدرات الفاعلين في القطاع حسب ما جاء في إذن على الصفحة الخاصة بالوكالة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وين تجي الاتفاقية هذه أو الثانية اللي تم توقيعها مع شبكة مبادرة تونس ضمن مشروع Green Steps المدعوم من الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 8 ولايات داخلية لاعتماد ممارسات مستدامة في مجالات إذن أو مجالي الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة. وكان أكد مدير العام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري أن الاتفاقية دي تعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وتوحيد الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية ودعم مسار الانتقال الطاقي في تونس وفق رؤية تقوم على الاستدامة والنجاعة الطاقية. في أخبارنا الأخرى، إذا نظمت سفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية نهار الجمعة، إذا تظاهرة ترويجية في لزيت الزيتون والتمور بتونس تحت عنوان نكهات تونسية 2026 خلال الدورة الأربعين للصالون الدولي المنعقد بمدينة ساو باولو، وين تعد المشاركة التونسية وفق ما نشرته بالصفحة الرسمية على الموقع الخاص بها، أن الصالون هذايا في هذا الصالون الأكبر من نوعه بالنسبة لدولة عربية وأفريقية منذ أحداث الصالون الدولي هذايا، بما يعكس المكانة المتنامية للمنتوجات التونسية في الأسواق العالمية واهتمام المؤسسات التونسية بتعزيز حضورها في السوق البرازيلية وأسواق أمريكا اللاتينية. ومثلت الظاهرة هذه فرصة هامة للتعريف بجودة زيت الزيتون والتمور التونسية وإبراز قدرتها التنافسية في السوق البرازيلية. وانشهدت زادة الظاهرة مشاركة عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالبرازيل للتأكيد على عمق ترابطهم بوطنهم. مثمن رئيس إذن البلدية ديوان رئيس بلدية ساو باولو المشاركة التونسية الاستثنائية في السالون هذية، وأعرب عن تطلعه لمزيد تعزيز العلاقات أو علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس والبرازيل. بالنسبة لباقي أخبارنا، إذن نحكيه على وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البوهيلي، وينأكد الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحاجيج التوانسة خلال أدائهم مناسك الحج خاصة في يوم عرفة، وشدد على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. وين أدى الوزير إذن الزيارة هذه لمخيمات الحاجيج التوانسة باش يتفقدهم بمرفوق بأعضاء البعثة الرسمية ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثلين عن البعثة الدبلوماسية التونسية، وشمل زاد الزيارة معاينة الخيام المخصصة للحجاج، وكيف كيف زاد توجه الوزير إذن بالسياق هذا الكل إذن القائمين على شركة الخدمات الوطنية والإقامات على متابعتهم للجانب اللوجستي، وشدد على ضرورة توفير كل أسباب الراحة للحجاج خاصة يوم عرفة، ودعا لمزيد العناية بكبار السن والمرضى من خلال تخصيص حافلات لهم ودعين مرافقين للعناية بهم، فضلا عن تنظيم عملية النيابة في رمي الجمرات وفق الفتاوى الشرعية اللي تراعي حفظ النفس. وفي السياق هذه كان أشرف زاد الوزير على اجتماع تم تخصيصه للنظر في الاستعدادات المتعلقة بتفويج الحجيج نحو عرفة، وكيف كيف نوه زاد في مستهل الاجتماع بجهود أعضاء الوفد الرسمي وحرصهم على متابعة مختلف تفاصيل الحج والتواصل مع الحجيج ومساندتهم. كان طلع زادة في الاجتماع هذا على عرض حول الوضع الصحي للحجيج اللي يمثل كبار السن النسبة الأكبر منهم، وتابع برنامج الدروس الدينية المقدمة لفائدتهم، وشدد على أهمية التواصل المباشر مع الحجيج عبر تنشيط الغرف الإجابة عن استفساراتهم التنظيمية والدينية، إلى جانب التأكيد على ضرورة المحافظة على نظافة المخيمات وتوفير الإعاشة اللازمة لضيوف الرحمن، ودعاهم إلى مضاعفة الجهود لإنجاح المرحلة الهامة من موسم الحج. وهذا كان عنا في جولتنا لليوم في لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل، لنيوز بيبل.
3: بعد شوية نمشي مع بعضنا لسكوب انفوك العادة، خليكم معنا في الاستماع.

البيطريين المتطوعين لتأمين المراقبة البيطرية للأضاحي بولاية سوسة خلال يوم عيد الأضحى سنة 2026. إذن تلقاو على صفحتنا على الفيس فيسبوك راديو رمى فم القائمة الخاصة كيف زاد بالأطباء هذوما مع المعتمدية والعنوان الخاص بكل طبيب ورقم الهاتف الجوال متاعهم. إذن ذوما على ذمتكم لتأمين المراقبة البيطرية للأضاحي بولاية سوسة خلال أيام عيد الأضحى. نبقى في نفس السياق نمشي بكم إذن لولاية سيدي بوزيد اللي تشهد ليمات هذية كغيرة من ولاية الجمهورية إذن حركية كبيرة خاصة في الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي بالرغم إذن من الإجماع الحاصل حول الارتفاع المشط لأسعارها. نحكي لنا على ارتفاع إذن يوصل إلى حوالي 500 دينار مقارنة بالسنة اللي فاتت. الحقيقة رقم مهم على الأخر في السياق هذية. مصطفى عمار التجار الأغنام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال إنه أسعار الأضاحي رغم ارتفاع الأسعار هذه اللي شهدت في اليومين الأخيرين تراجع بحوالي 100 دينار بسبب نقص عملية الشراء بالرغم من تنزيل إذن الأجور الخاصة للموظفين وارتفاع العرض. بخصوص الأسعار قال إنها تتراوح بين 1,400,000 دينار ومليون وخمسمائة دينار بالنسبة للخروف المتوسط وحوالي 1,300 دينار للأنثى في حين أنه تجاوز 2,000 دينار للأضحية من الحجم الكبير وتوقع أنه يتواصل انخفاض الأسعار في اليومين هذوما نتيجة توفر عدد هام من الأضاحي بعد اضطرار المربين لبيعها بعد انتهاء فترة التسمين وخوفهم من المصاريف الإضافية الخاصة بالأعلاف. وذكر زاد في السياق هذايا أحد المربين أنه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي لأنه في أحيان عديدة حسب قوله أو قولهم إذن أنها لا تكاد تغطي كلفة الإنتاج وتعب الفلاح وهذه نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة توصل إلى 30% وعدم توفرها وتذبذب التزود بها من طرف النيابات المخصصة للغرض. كيف في السياق هذايا حذروا زاد من التأثير السلبي للذبح العشوائي على ديمومة القطاع وهذا يرجع لنقص المراقبة وغياب الإرشاد وهذا ما تسبب في تراجع عدد القطيع وعدم تجد بالتالي الخوف من اندثاره على مر السنوات. إذن رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة وصيد البحر بسيدي بوزيد علي إبراهيمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال إنه أسعار أضاحي العيد بولاية سيدي بوزيد تخضع لثنية العرض والطلب وين يواجه الفلاح اليوم ضغوطات متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار العلاف اللي تمثل العنصر الأساسي في تربية الماشية إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل ورعاية البيطرية. وقال أنه التغيرات المناخية وخاصة قلة الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية ساهمت بدورها في زيادة الاعتماد على الأعلاف المركبة مما عمق من كلفة الإنتاج. وأبرز أنه العوامل هذه المجتمع انعكست بشكل مباشر على سعر الأضحية وين يلقى المربي روحه مضطر لبيع القطيع بأسعار مرتفعة حتى يتمكن من تغطية مصاريفه وتحقيق حد أدنى من الربح اللي يضمن استمرارية نشاطه. وأكد زاد من جهة أخرى على جودة الأضاحي بالجهة خاصة أن الولاية تعرف بإنتاجها المتميز العديد من المنتجات الفلاحية من بينها اللحوم الحمراء وشدد على الدور الكبير اللي يقوم بها أو يقوم به الفلاح لتأمين منتجات هذه. ويشار إلى أنه عدد رؤوس الخرفان المخصصين لعيد الأضحى بولاية سيدي بوزيد فاق سنة 2024 حوالي 110 ألف رأس مقابل 145 ألف رأس سنة 2023 هذايا حسب قوله. في نفس السياق دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال عيد الأضحى ذي من خلال امتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسبب من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية أنشرها بالمناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها بالإضافة إلى انبعاث روائح كريهة وتسبب في تلوث بيئي فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تطلب بتدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان بضرورة وضع الفضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات وهذا حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. هذه بالنسبة إذن لجولتنا في سكوب أنفو. سكوب أنفو سكوب بعد شوي جولتنا تكون في لانفو عن 3 مينوت رقم اليوم. إذن خليكم معنا خليكم مع الموسيقى نسمع بلتي وانا رجعي.

0: ريم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ان شاء الله تكونوا عاملين جو على المزيكا لوقيت هذه. نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
3: لانفو ان 3 مينوت.
2: في لانفو ان 3 مينوت اذا باش نعطيكم توصيات خاصه اذا من الطبيب المختص في الامراض الباطنيه سامي الحجاجي اللي دعا الى حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الاضحى باعتباره عامل اساسي لتفادي اذا عديد المضاعفات الصحيه، وحذر من قلي اللحوم لما يسبب من ارتفاع في نسبه الدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد ازاله الشحوم او الشوي معتدل دون حرقها. وأوضح في تصريح لوكالة مسفريق للأنباء أن احتراق اللحوم وظهور طبقة سوداء عليها يؤدي لتكون مواد مسرطنة، لطف عليكم، تنجم ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي. وشدد على أهمية مرافقة الوجبات بالخضروات النية أو المطبوخة لما تحتويه من ألياف تساعد على تسهيل عملية الهضم، ودعا للاعتدال في استهلاك اللحوم في خلال إذن وجبات العيد وين لا تتجاوز الكمية المخصصة لفرد حجم كف اليد مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوضا عن تناولها دفعة واحدة، لما قد ينجر عن ذلك من اضطرابات هضمية كما إذا ثقل المعدة وألم البطن والانتفاخ وغيره. وأوصى بأنه تكون وجبة صباح العيد خفيفة على أن يتم استهلاك اللحوم أساسا خلال وجبة الغداء، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء واعتماد المضغ البطيء والتوقف عن الأكل فور الشعور بالشبع. وين حذر المختص من الإفراط في تناول اللحوم الدسمة لما تسبب من ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار بما يزيد من مخاطر الإصابة، لطف عليكم، بالنوبات القلبية، تجلطات الشرايين، ارتفاع ضغط الدم. وأبرز إذن في نفس الوقت أنه الأكثر من البروتينات ينجم يرهق الكلى ويؤدي لارتفاع نسبة البروتين إذن وصولا إلى القصور الكلوي حسب تصريحه. وفي نفس السياق قال أنه الاستهلاك المفرط للحوم ينجم يتسبب زادة في ارتفاع إذن نسبة الحمض اليوركي في الدم، مما يؤدي إلى إصابات إذن وتداعيات خطيرة على الكلى. ودعا زادة خاصة حاملي الأمراض المزمنة إلى اختيار اللحوم قليلة الدهون. فيما يتعلق بمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، شدد على ضرورة تفادي النشويات والسكريات والخبز الأبيض والمعجنات باعتبارها ترفع مستوى السكر في الدم، مقابل أكثر من الخضروات اللي نجم تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، مع الحرص على مراقبة نسبة السكر في الدم بعد الوجبات للتأكد من استقرارها. كما دعا مرضى ضغط الدم إلى التقليل من استهلاك الملح واللحوم الغنية بالدهون لما في ذلك من تأثير على ارتفاع مباشر على ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته. أوصى زادة من جملة نصائح اللي قدمها إلى اعتماد فطور خفيف يتكون إذن في وجبة الصباح من الحليب والتمر مع تجنب المشروبات الغازية والحلويات. وأهم حاجة زادة نوصي بها في الإطار هذية نحكي على ممارسة رياضة المشي لحرق السعرات الحرارية زادة، واحترام شروط النظافة وحفظ اللحوم، مع الحرص على طهي اللحوم إذن لمدة تفوق أو المشتبه فيها لمدة تفوق 30 دقيقة. ده بالنسبة للتوصيات اللي كان قدمها كما قلنا الطبيب المختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاجي. وكيف كيف زادة في السياق هذه المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتور عفيف الهمامي كانت أوصات كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات، وأكدت أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن، وأوصات بعدم تجاوز كمية اللحوم في الوجبة الواحدة من 100 إلى 120 جرام، إلى جانب الانتباه إلى الأكلات الجانبية كما المشروبات الغازية الدهون، وعدم تناول كميات غير مسموح بها، وشرب كميات هامة من الماء، وتجنب أكل اللحوم المشوية كما قلنا إلى درجة الاحتراق. ودعات في حال إذا حدوث بعض الأغراض وملاحظتها كما جهد كبير وضيق تنفس أو وجع في الصدر إذا إلى التسريع باستحاب كبار السن إلى أقسام الاستعجالية بالمستشفيات. هذا بالنسبة لأبرز التوصيات. سيسر رواحكم، رجبالكم على رواحكم، ونحاولوا أكيد نلتزموا بأبرز التوصيات اللي أعطوهن مختصين سواء في أمراض الشيخوخة ولا في الأمراض الباطنية. وهذا إيش كان عنا في لانفو ان 3 مينوت.
3: لانفو ان 3 مينوت.
2: ما زلنا احنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: .net.
1: RMFM.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد اذا مستمعينا لقيت هذا نمشي مع بعضنا اذا فقره رقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: هذا نحكيه على اذا وين اصدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه العدد 52 قرار من وزيره العدل مؤرخ في 21 مايو يضبط كيفيه تنظيم المناظره الخارجيه بالملفات لانتداب متصرفي كاتبات او كتاب المحاكم بسلك كاتبات المحاكم من الصنف العدلي. وحدد الوزاره عدد الخطط نحكيه على 29 خطه. ووفقا لنص القرار المنشور بالرائد الرسمي الصادر 22 ماي تم ضبط المواعيد واللجنة الرسمية المناظرة ليبدأ تسجيل الترشحات عن بعد نهار 10 جوان على أن تغلق قائمة الترشحات نهار 30 جوان فيما حدد تاريخ فتح المناظرة بوزارة العدل نهار 2-13 جويلية والأيام الموالية. وتفتتح المناظرة دي المترشحين المحرزين على الشهادة أو شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق والعلوم القانونية أو ما يعادلها واللي لا يتجاوز سنهم 40 سنة. مناظرة تجرى على مرحلتين وضبط زاد نص القرار مراحل المناظرة آلية التقييم الوثائق المطلوبة لملف الترشح اللي مر عبر التسجيل على الموقع المخصص للغرض وسحب استمارة الترشح وإرسال الملف مباشرة عبر البريد إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل علما وأنه يمكن الاطلاع على مختلف التفاصيل في نص القرار. إذن التفاصيل الكل تنجموا تلقاوها على الصفحة الخاصة بوزارة العدل تلقاوها زادة على صفحتنا على الباج فيسبوك رجال ما فهم. ورقمنا الثاني نحكي على أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص. 638 استثمار بقيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليهم خلال الثلث الأول من سنة 2026 بذلك بوفق ما عنت عليها وعنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ووفق مؤشرة نشرتها الوكالة مؤخرا من شأن الاستثمارات هذه أحداث 673 موطن شغل دائم وباش تستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموافى مارس سنة 2025. وقع تصريح 82% من الاستثمارات دي عن بعد حسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وإذا كان عنا في رقم اليوم إذا نحن كاستثنائيا نوصل معكم الختام مشوارنا في حصتنا لليوم. إن شاء الله موعدنا يجدد معكم غدوة نفس التوقيت كالعادة في رم مجازين ماضي ساعتين حتى الخمسة. ننسوكم وزادت السنة وبرمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. شكرا إيهاب براوي على الإخراج. منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. قالي كم شو أقولكم سيسر واحكم وفي الأمان. نعم
1: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمونة البيجي على رمفاب.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على رام فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8 سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: تحية الشهر على rmfm.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالل؟
4: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مديح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بيبليسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
7: المزيكا النون ستوب على RMFM

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا من بقيه الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: الموسيقى النون ستوب على رمى فامة.

0: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرامة فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولا اكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام ب

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على 3W RMFM.

rmf1.net. rmf1.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على rmfm.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.
2: هلا جاي تصالح هلا وعيني تراضي

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والأخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على ارم اف ام. تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون عطخوة دوب.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا كرم فام الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام.
1: قتلونا عيون السوق

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام. يا بولا

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.